0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitasa kidiere kaugel alye asa joengi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: مية مية تمامين
0: كويس. احنا مبسوطين إنه جينا تاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحس المرة ده إن شاء الله هنتكلم في موضوع تاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا إصحاح 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أن لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن هو صغير إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل كويس. هل ممكن في زوج تاني يحكي لنا؟
3: أوكي أنا ممكن أحاول أحكي. كويس. وضع مثل بتاع الفريسي والعشار. برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا في, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا عظيم من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال لهم قال إنه في نفرين, أو في نفرين مشوا شنو, قام مشوا الحيكل عشان يعملوا شنو, عشان يصلوا. مشوا الحيكل زي معبد كده, يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي, أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في الوقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قام قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس, الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده. عشار وقش. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام برضو قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنين يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قام قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه ده قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة, وبعدها قام ضربهم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار اللي لجان مرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين, يعني معروف في الوقت ده كده زول رجل دين وزول يصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشار معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه.

0: فريسي هاي اللهم صح. فريسي كان بيصلي لله وقال له أنا بشكرك ما زي باقي الناس الخطاة والزانية والخطاة فينا
1: كده. برضو في الجزء الأخير من الآية 18 برضو كلام ضمني إنه قال اللهم ارحمني يعني
0: دل عشار
1: دل عشار يعني أثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
2: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
1: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله نذكرها. بالنسبة للإنسان
2: الفريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
2: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا ربنا أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخذ قدام الله صح.
1: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لي قوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
3: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يصعدان طبعا هنا بقصد به الفريسي والعشار
0: بس أنا دار أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وقام بعدك حكى ليهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشاء
2: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في كل الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجود كثير إنه إنسان موجود
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عيونه في السماء فوق
1: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
1: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
1: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك انا وانا وانا وانا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني انا خاطي
2: العشر هنا بيلعب دور ثاني في المجتمع كان مكروه هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني يعني شوف
0: سرعة عجيبة
2: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
1: ما أعرف تقريبا زي زي زي زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجاوا إنه جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ هو ما جا المعبد لأنه هو كويس
3: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
1: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
2: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعال ومكروه عند المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر ده دخلنا في النقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي أنا إحنا استفدناها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه إنه قلبي أنا جوا كيف وأحلى حاجة بكل صراحة يمكن حاجة يعني إحنا مرات كثيرة حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيرة جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تبقى أكثر زول بعيد عن الله أو ما عنده يعني شوق لله وكده كويس أمين هي دي ممكن برضو هي دي تكون نقطة إنه غير وجهة نظري عن الله إنه الله دار قلبي صح؟
1: أكيد
0: إنه الله دار قلبي الشيء الثاني اللي عجبتني أنا بكل صراحة في المقطع ده الطريقة المسيح صلح بها الناس المتكبرين العاملين فوقهم إنه هم ما عندهم أي خطيئة جا قال لهم أنتوا ناس خطاة وأنتوا لا ما قال لهم

0: ضرب لهم مثل، وبعدها خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمة على طول، وجه له انه هو خاطئ، ما كان حيبه وما زول بيتقبل. يعني لما انت تيجي طوال تحاكم زول، يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة، او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال اللي هو بيعملها، كثير من الناس ما بتقبله. لكن دي الحكمة بتاعت الله، بيديك مثل بيخاطب الافعال، بيخاطب الحياة اللي بتعمل فيها، عشان تقدر تتجاوب بكده. انت بتقدر الضمير يشتغل معك، تخلي انك انت تبدا تحاسب في نفسك وكده. يعني كان غالب يقول لي فريسي انت اصلا كده كده، ما كان غالب الله. لكن الصوره الرساله جاءت بطريقه بسيطه جدا، انسانه صعده الى الهيكل، واحد كده واحد كده.
2: يعني هنا ممكن اقول مثلا في ايه زي ما قال في ايه 14 الاخر ايه، يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا. يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
3: خاطب ان الناس كانوا قاعدين يسمعوا،
0: الناس اللي عاملين فوق هم ابرار،
3: هم طبعا قاعدين في النص.
0: زي قال لهم ان الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا انا خاطئ، ده مش مبرر اكثر من الناس اللي عاملين فوق انه ما عندهم اي
3: خطيه. وهنا برضه انا بحس انه سيد المسيح كان بيتكلم على انه يا اخوانا انا ما ادين الزول في شخصه، يعني افضل انا ادين الافعال من ادين. يعني شنو انت عملت؟ قدمت اشور وقدمت هنا؟ لا
1: انت محمد عشان زول.
3: يعني انت بتعمل شنو افعالك انت؟
2: يعني انت ما توريه بانه انت عملت كذا وكذا وكذا، يعني زي زول كذا، يعني داري اوري بانه هو عنده
3: افتخر.
0: كويس، ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش فيه. دايما صابر ده صابر. كيف نظرتنا عن الانسان؟ يعني مو عليه صابر، ممكن تذكرها تاني؟
3: انه يعني انا ما ادين الانسان
1: في
3: افعال، لا انا ما ادين الانسان في في في منظر في شكل،
0: يعني اشوف السود ده عامل فيها
3: كده، يعني افعالك هي هي هي هي, هي الله عاوز. يعني لانه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب، بفضل القلب. اي
1: بفضل القلب يتكلم.
3: اي ف دل افعال اللي انا بحسه اساسيه البي البي، يعني زي سمارك انت. لكن الشكل الانسان كده، يعني مره احنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير، بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول، او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول، لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو. يعني الكتاب ده كتاب الزول بده شنو. انت ممكن يكون طبقت غلط، انت ممكن عملت حاجه غلط.
2: يعني هنا زي دار يوري بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصيه الانسان. يعني مثلا انت بتفعل كذا، الناس بيشوفوا بين بيحددوا الزول ده كذا.
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم، يعني مع السرب ومع الصابر برضو. لكن دار اقول شنو صابر، هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح. يعني الفعل او كذا وكذا هنا. لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني، انه انا ما ينفع ادين اي زول بتاعي حتى ولو لو ظاهر فوق انه زول شرير او ظاهر فوق انه زول صالح، لانه ما بتعرف انت صح. يعني الاداء العشر بحسب نظر الناس ده زول خاطئ، لكن الله قال لا ده مبرر. وبحسب نظر الله الفريسي ده زول دين ورجل دين وشنو، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر. او ده كده عشان كده مرات انا ذات بلوم في نفسي، يعني حاسس انه مرات كثير يمكن انا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطئ وده زول مؤمن وده زول كده. يا اخي انا ما من حقي احكم على زول، ولا من حقي ادين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبة ولو كويسة بعد ده الزول والله بعد. اوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشن مثلا استفدناه في المقطع ده؟ انا حاسس انه فوق كلام كتير. شنو الشن النقاط مثلا ان احنا نبيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كبير من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلع هو، لكن ما اظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الانسان، طريقه حكما على الانسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقه. وتحضر من الحياه ممكن تكون مهمه نتعلم في المقطع.
2: يعني برضه استفدنا بانه الانسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في اشياء هو يفعله امام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول، يقدم نفسه،
1: يفتخر بنفسه،
2: يفتخر بنفسه، يقول أنا كذا.
3: أنا غايت في النص ده علمتني إنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا، أفضل حاجة بس إن أنا أقول له يا أخي أنا إنسان خاطئ. يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جايب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان، أنا خاطي. في النهاية أنا دار شنو؟ أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطي.
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأنه الله ما عارف
3: عني.
1: يعني هو عارف في شنو ولا حصل فيه ولا بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم ان انا اعمل حاجات كويسه، ما مهم ان انا اساعد الناس، ما مهم انه انا مثلا زوج جعان باكله، ما مهم قدر ما يهم الله انا قلبي كيف. هل انا فعلا خاضع لله؟ هل انا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني انا ما اعرف بعطيكم الفكره بتاعتي، انه ربنا بيهمه انا قلبي شنو في الاساس، قدر ما قبل ما انه انا قاعد اسوي في شيء. مرات كثيره جدا ان احنا بنهتم بالحاجات الكويسه اللي بيسويها الله، ياخذ زوجته كويس لانه عمل كذا وكذا الله زوجته كذا عشان سوى كذا، ربنا ما بيهم انه قلب الانسان هو عامل كيف.
1: يعني شوف الافعال اللي كان بيتكلم فيها الفريسي انطبقت في الانسان، زي ما قلنا قبل جت تلخصت في كلمه واحده، اللهم اني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني انا افضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجه دي، ما كان موجوده فيه ويوقف كده بس قال يا اخي انا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعملها، لكن ده برضه ما ادى الحق انه يكون مبرر من الخاطئ جل اعترف بكلمه. شوف العداله بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار ان انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي ما خطيه ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطيه كبيره جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه ويقف بس بعين في ذاك، بيدين في ذاك. انت طيب انت وين الصلاه انت اللي بتقدمها؟ اذا انت ذاته في محضر ربنا دي براها مشكله. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله، بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو، كثير مرات بنقع فيه. بنجي نحكم على الناس حتى في محضر الله، بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمه، عندنا شنو، احنا مرنمين، احنا شنو، بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا، وهي ذات دي الخطيه الاعظم، شكله ولبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله. فمشكلة بالنسبة لك.
3: وانت هسه سوري ايمن انت لفت نظري لحاجه انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده لا لا ده قال لي الاعتراف وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني داري وشو ثاني ده قال لي اعتراف بدايه ودي الحاجات فعلا انا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده اقرار ان انا اقر بكده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص ده انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا الخاطئ اللهم
1: زي
3: ده اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
1: عارف زي الظل بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله يعني زي يقول لك انا سويت كده سويت كده وتجي تشيل القالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه في النهايه يجي يقول خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قالها المسيح لانه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يعني قاعد حسب انت بتتكلم هيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا اخي انا ما قاعد ازني قعدت اتخيل الحاجات دي لو انا فعلا بسويها انا لا بزني لا بخطي لا بخطف وصوم مرتين وقدم العشور ما خلاص انا قديس صح هو انا شايف نفسي انا ذنبي جدي لك لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه انه زي هو عامل حاجه الزول يعني زي انه انا سويت شايف انا متضرر اكثر لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال انا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لا الله ما داري يتكلم عنه قال لا اللهم ارحمني انا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله ودي حاجه كويسه انه مرات يمكن ان احنا نمشي نصلي زي ان احنا احنا بقينا مؤمنين لاننا احنا سوينا كده لكن لا لانه الله بيحب
2: المؤمن جميل انا كان داير اقول بانه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمين النصائح وخاصه يعني هسه دي بنظر الكبار بنظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش مرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داير اوري بانه هو عنده يعني اصب المظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي
0: كويس الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا إنه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشار يعني إحنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعني زي مجهز لكم الترنيمة
0: لا تمام جدا هذا هيثم كويس قرر لينا وجهز لينا

0: تقريبا رهيبه جدا صح.
1: لا جميله
0: تمام جدا. خير يا جماعه احنا خلاص وصلنا وحنصلي احنا، لكن قبل ما نصلي انا بقدر اذكر حاجه، يا ريت اي حاجه احنا سمعناها نشارك بها مع الناس الثانيه، ولو حاجه بسيطه من الكلام اتعلمنا الليله ان احنا لازم نشارك به للناس الثانيه. اوكي منو ممكن يصلي لنا حسن؟
2: انا ممكن اصلي لكم.
0: اوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان متوالي وإنسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: أوكي. مع السلامة.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت.

ماني إسحاق وبارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به لأن الله دبر لنا شيئا أفضل وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير محبي راديو سمر، متابعي صباح بلدنا، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل، ومبسوطين جدا تجدد لقائنا مرة ثانية في يوم جديد وفي خواتيم هذا الشهر الجميل، ومبسوطين جدا بالعودة، ومبسوطين جدا نلتقي ونرجع إحنا وإنتم مع بعض في حلقة صباحية، ودائما في مواضيعنا المختلفة الجميلة، ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله. وسعيد في هذا الصباح إنه يكون برفقتي في هذا الصباح وفي جولة هذا الصباح الجميل الزميلة الأستاذة رشيدة خليفة. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا هيثم، وصباح الخير على كل الناس اللي بتحضرنا. بنقول لهم أحلى صباح مع بداية أسبوع. كويس إنه بديناه مع بعض يا هيثم، لينا فترة طويلة
1: جدا.
2: أنا ما بدي أدفز اتذكرتها، لينا فترة طويلة أنا وإنت ما قعدنا مع بعض، فدي بشارة خير إنه الأسبوع حلو بالنسبة لي لأنه ابتديته معاك. فبقول للناس أحلى صباح عليكم، وبتمنى الحلقة تكون مفيدة وممتعة وتستحق إنها تكون حلقة لبداية الأسبوع عشان تزبط لك باقي الأسبوع. ده من هيثم.
1: يا ريت صراحة، يا ريت بالموضوع ده نكون جادين،
2: أيوة، ما
1: نكون مسؤولين، نكون كمان قدر المسؤولية تكلفنا بها، ونعرف قيمة الحياة ونعرف أهمية الحياة والمسؤوليات اللي علينا.
2: ما يعني انت هيثم خديته في بداية الأسبوع، دي صدفة ولا انت قاصد؟
1: لا صدقني، يعني
2: على اساس انه الاثنين يكون مبني عليه يوم الأحد والثلاث والأربع والخميس، فانا لو ضبطت الحلقة دي هعرف اضبط. انا غايته حسبتها كده، ما عارفة ليه كنت هيثم خدتها كده في البداية على سنه هتاخد منها حاجة هتمشي معاك لبقية أيامك، ودي الحاجة الجميلة إنه كل واحد فينا يحاول يدي التاني بس يعني كلمة تسنده في الأيامات الجاية.
1: بالضبط كده، وكمان يعني لو قرينا الواقع كده وقدرنا نشوف إحنا وين من اللي بيحصل، إحنا واقفين وين، أو شكل حياتنا ماشي كيف، وهل في نوع من الجدية، في نوع من الانضباط، في نوع من التوازن وكده ولا لا. لكن برغم ده في قرصات اتقرصنا الفترات الفاتت، لكن كمان بتحاول تخطني في مسار انه ليه يعني الحال بقى بهذا الشكل.
2: انا يا هيثم قاعد اقول حاجه، بقول انه الذهب لما نجي يصفوه بيخطوه في النار، على قدر ما يكون الذهب محتاج انه يعني قيمته غاليه على قدر تخليه من النار اللي حوالينه بتولع. فنحن الظروف الحاصله والوضع الحاصل والسنين السنة ورا سنة ورا سنة جورة بعض دي تنغية، أنا قاعد أقول تنغية. فبدأنا بدل المعدن يصهر، تخيلي حاليا يا هيثم ما في سوداني كده عايش على وجه الأرض ما بدأ يفكر في حياته، ما بدأ يفكر في الفترة الفاتت أثرت فيه بالإيجاب أو بالسلب، اكتشف شنو، خسر شنو، اتعلم شنو. اتعلمنا نعيش في وسط الصعاب، اتعلمنا كيف نعرف نخلق لنفسنا فرصة، يتعلمنا كيف نعرف معنى الحدود. نحن زمان عايشين كلنا بيت جيراننا وبيتنا وبيت عمي وبيت خالي وبيت زول الكبير في الحلة كله حقنا، لا حاليا نتعلمنا انه نعرف حدودي انا وين واتعامل كيف، امشي في جهات وكد. دي حاجات كتيرة نحن تعلمناها في الفترة الفاتت. الفترة الفاتت ايوة فيها السوء، بس لكن في حاجات كتيرة ظهرت وانتبهنا لعارف الحاجة الجميلة انه نحن بدينا نحترف انه نحن كان فينا حاجات محتاجة انه أن فعلة هي موجودة، محتاجة أنه فعلة في بيئتنا اللي كانت مكفولة. أنا ما محتاجة فعلة في بيت خالي، ما محتاجة فعلة في بيت حل في الحلة، أنا مش أطلع لك حتى من البيت في الحلة، ما كنت محتاجة أن أنا فعلة الحاجات دي، لأنه اتربينا أنه الزور الكبير هو المزول من المنطقة. ممكن ده في أنا بتكلم على على على كنا الشباب شوية كان بدوا يخطوا حدود، لكن إحنا كناس كبار ما كان في الكلام ده. فده حاجات حقيقة إحنا حتى إحنا الكبار في السن تعلمناها، يعني حاليا إحنا تعلمنا معنى إنك أنت أنا حدودي وين. أنا لما أجي الليلة لهيثم بكون عارفة، زمان ما بسأل نفسي أنا مش الهيثم، مش الهيثم، ما هو هيثم يعني أنا هعمل شنو، لكن أسي بدينا نفكر لا هو الزول ده وقت ده مناسب، أنا حامشي أضايقه، أنا حامشي أحرجه، هو محتاج إنه يكون في زول معه ولا دار يقعد برا، ودي كل حاجات جديدة تعلمناها. فده من ضمن حلقتك يا هيثم إنه فعلا نحن اتغيرنا في الفترة الفاتت.
1: يعني حقيقة كمان نسأل نفسنا كده بصراحة شديدة وبوضوح شديد، يعني استهترنا بشنو، وبسبب الاستهتار وصلنا لوين، أو يعني خسرنا شنو، أول حصل لنا شنو، حصدنا شنو. فهل مرات ما بنكون عارفين ده استهتار ولا لا؟ عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، والمهم في الموضوع كمان إنه نربطها بحاجة بسيطة جدا.

0: النتائج ممكن تكون يعني ما تتحسب عليك بكرة، ما تندم عليها بكرة. فكل منتخب عرف حساباته صح.
1: أيوة.
0: فالجاي ما هعمل حساباته أكيد حيخسر. وما تقول لي يعني ديت منتخب ما داش نو فيهم ناس منه بتاع ممنوع الاستهتار، تلعب معه مهما كان.
1: أيوة.
0: فأنت بتخد حسابات لأن شنو ما تخسر. ففي ناس حسبوا الحسابات دي، المهم شغالين شنو اسمه كسح القدامه ده بيغلبه، ما عنده ده صغير ده كبير منتخب شنو. ف يعني حتى أدائك وانت بتلعب في الملعب، يعني انت لو ما عندك في عقليتك انه ده كأس العالم، أدائك في الملعب بيصنع بك نجم، بيطلعك انت زول واحد واثنين وثلاثة، في أرقام قياسية بتتحقق في كأس العالم.
1: أيوه.
0: مهما كان يعني احنا بنشوف يعني أرقام قياسية بتتحقق اليوم لكل الناس اللي بتتابع كأس العالم، بنشوف كل زول ده يحطم الرقم يعني القياسي في البطولة دي. في ناس خلاص يعني ده آخر كأس عالم ليهم، خلاص داري يعمل أرقام قياسية. فعايز أقول شنو؟ ممنوع الاستهتار.
1: ممنوع الاستهتار. عارف يا هيثم، أنا بما أنه أنا ما بعرف في الكورة، بس لكن طبعا عندي مدمنين كورة في البيت، فشايفة الترتيبات والورق والتلفونات الشغالة والسهر بالليل والانفعالات، شايفة الكلام ده. فده بدي خلي أنه فعلا أنه أنا تأكيدا لكلامك، زي ما قلت لك أنا ما علي في الكورة، بس لكن لأنه ولدي يعني بحس أنه بيشتغل بالنهار، وجات الكورة في توقيت مختلف، ساهر بالليل حضرة، ولزم نفسه إنه الصباح نفس الحكاية ينزل الدوام بتاعه بتاع الشغل. فقلت له ليه يعني ما ترمي الكورة دي الجبرك فعشان؟ قال أمي أنت بتقولي في شنو أمي يعني حسيت إنه في التزام. بنفس الجملة قلت له لو كان الالتزام اللي أنت عامله حاليا للماتشات المعلق لها ورقه دي وبتخميناتك وبمنو بمنو، لو كان بنفس الحماس ده انا شفته في حاجات تانية كنت حتنجز. فحسيت انه شغفك للحاجه ما بخليك تستهتر بيها.
0: بالظبط.
1: ان احنا شغفنا كان لشنو؟ في شنو ما كان عندنا لو شغف؟ في شنو ما كنا نحن فرحانين به؟ هل عدم الفرح؟ هل هي الظروف؟ هل هي عدم المبولة؟ هل الطعم الحلو اللي كان ما في خلانا استهترنا بحاجات كثيرة؟ فأنت جبت مثل حقيقي، يعني مثل حقيقي لواحد بيشتغل 12 ساعة وبعد كده يجي يحضر ماتش ما عارفة مدته كم، عشان الصباح يدوب يغسل وشه يلبس هدومه عشان ينزل دوام بتاع شغل، شغفه للحاجة ما مدته إحساس إنه ده تعب وده إرهاق. لا، فنحن لو شلنا ده طبقناه في حياتنا، شنو خلانا نستهتر بحاجات المفروض احنا ما نستهتر بيها؟
0: بالظبط كده. فعشان كده في الصباح الاصدقاء المستمعين، تعالوا ناخذ الموضوع ده كده ونفكر فيه وما نستخف به او ما نستهين به، لانه في تساؤلات كثيره جدا جدا، وزي ما بنعرف كثير مرات، او لو رجعنا لورا شويه كده الزمن رجع بينا، عندنا مقوله معروفه عندنا كسودانيين، دي حاجه بسيطه شفتها يعني هي ذاتها في جملتها وفي معانيها وفي تعبيرها ذاته كده، بنستخف بالحاجة دي حاجة بسيطة يا أخي. لكن السؤال الحقيقي، كم حاجة بسيطة أنت خطيتها في بالك كده ضيعت مستقبل كبير جدا بالنسبة لك، ضيعت مستقبلك، وهس أنت ندمان وهس أنت ندمانة، وكم كلمة قلناها باستهتار كسرت قلب زول. كثير مرات بنقول كلمة باستهتار، يعني باستخفاف، مرات بنقول كلمة لأولادنا، بنقول كلمة لزول الشغال معانا، كلمة لصديق، كلمة لزول عزيز، وبنحسبها يعني حاجة فيها نوع من الاستهتار، لكن كسرت قلوب ناس كثيرة. وكم قرار أخذناه من غير اهتمام غير حياتنا؟ دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فتعالوا نلم الأسئلة كده وتعالوا نقعد كده مع بعض في الصباح مع أكيد أستاذ رشيدة، حتاخدنا في مشوار طويل. وصراحة عايز أحيي كل زول يعني بتابع الأيام دي كأس العالم، مستمتع بكأس العالم والنتائج اللي انتهت في دور المجموعات، وإحنا دخلنا 32 وبعد كده 16 وبعد كده 8 وبعد كده 4 والفاينل. لكن يا منتخب أنت كنت مستخف به، في ناس كثيرة يا رشيدة يعني انا ما ادري تقولي انت مالك في الكوره لكن دار يعني
1: انا بستمتع بالتشجيع بتاع اولادي للكوره.
0: معناه انت ليكي في الكوره.
1: عارف يعني انا اقعد كده اشوف الكوره وشوتوها وبتاع مع عشان ما ممكن يكون ما بفهمها ما عارفه لكن يعني بس بجي جاريه يعني ولدي لما انا بجي جاريه حصل شنو يا امير فبقعد بحكي لي يا امي شوفي ده شوفي

0: لا وملزمة إنه هو بعد الماتش بيجي يقعد يشرح لي شوف يوم مشت الكورة كيف دخلها كيف. أنا ما بستمتع بضربته للكورة، مستمتع بولدي بالفرحة اللي هو فيه صدقني.
1: عايز أقول لك حاجة مناسبة الأم والابن.
0: أيوة.
1: في منتخب يعني دولة صغيرة وحارس المرمى من ضمن المنتخب بتاع الفريق يعني عمره 40 سنة. تخيل ده اتأهلوا لكأس العالم، يعني شوفوا الحاجة المعجزة الغريبة دي. اتأهلوا لكأس العالم ومشوا يعني، لكن تخيل ما كان عنده يعني حسب ما قالوا انه القروش الكافية لتذكرة انه أمه تمش تحضر كأس العالم. شوف الخطوات دي، منتخب كامل تأهل والولد ده كان يعني أمه بتقول لنفسه كان نفسها إن شنو تمشي وتحضر كأس العالم.
0: أيوة.
1: وتشوف ولده بيلعب لأنه عمره خلاص كبر 40 سنة هو حارس مرمى.
0: أيوة فلا
1: إذ به المنتخب يتأهل بعد ما إنه يتأهل من دور الـ 32 المجموعات دخل الـ 32 الدولة تتكفل بإنه تدبر تذكرة لأمه وتمش تحضر المباراة الختامية حتأهلهم لـ 32 جايبينهم مبارح وهي في المنصة الرئيسية فوق، وكان نفسه إنه يشوف أمه هي بتشجع فوق من المنصة الرئيسية فوق، فجابوا صورة يعني مذهلة وهو يبكي لأنه
0: صدقني.
1: يعني بـ بـ بالإصرار بتاع المنتخب والعزيمة، هو يعني في سن كبير يعني ما صغير. لكن الحلم تحقق لوالدته وفعلا هي يعني هي حضرت المباراة النهائية. عارفة يعني الحاجة دي فرقت معه جدا، وممكن تكون عملت معه فرق كبير، أدته عامل نفسي كبير جدا وعزيمة على إنه شباكه تكون نظيفة ويتأهل وكلام زي كده. ففي حاجات صغيرة جدا لكن بتفرق مع الولد، بتفرق مع الأم لما أمه تكون جنبه أو تشجعه. ودي الحاجة الكثير بشوفها في إيناس وجوني مرات كثيرة بتشجعه على إنه أنت حتلعب ألعب عشان ألعب. تعمل ألعب عشان. فعلى فكرة ما تقول أنت مالك في الكرة، لكن مرات أنت ممكن تقولي حاجة يعني بيروح فيها روح تشجيع.
0: ما قلت لك خلقت جو. أنا لو دخلوني جو الملعب أنا ما هعرف ألعب، لو شأتوح شوت شمال شوت أمين ما بعرف. لكن عموما يا هيثم الرياضة لغة.
1: نعم.
0: فكونه أنه تصنع جو في البيت، أنا قلت لك أنا بستمتع، أنا عيوني ما بتكون على الكورة، بتكون على ولدي الفرحان بالكورة اللي تشاهدت بالصرخة بتاعته بالجو بتاع بالطاقة الإيجابية اللي فيه بكل حاجة. لدرجة أنه أنا قلت لك بقى في جو في البيت من الورقة المعلقة، أنا بقى ماشي بعيني بعين كده بشوف الليلة في الكورة الساعة كم، لأنه عامل لها جدول. أنا ما عارفة هي الناس عاملين زيه ولا هم مزودة شوية، عامل له جدول للماتشات بتاعت الكورة، وبعرف أصحابه يعني دي الحاجة الجميلة إنه في روابط بقيت أعرف أصحابه، صاحبه ده بيتصل بيه وسط صاحبه ده بيقوم يا أقفل التلفون عشان ما يتصل بيه عشان هيكون مثلا يغلس عليه هو يضايقه. ففي بتلقى نفسك دخلت في عالم. أنا بقول لك يعني شوف أبعد إنسان ممكن يكون عن الكورة، لكن الجو الحاصل الالتزام الحاصل منه رد الفعل اللي هو عامله خلاني انا اخش معاه في في في في نفس الجوده. واللذيذ انه هو اخوه في محله وهو في محله والتلفونات والصوره المفتوحه، فتحس انه في روابط بدات تحصل. فالكوره هي لغه، يا ريت احنا زي ما انت كنت نستشيله وبنفس الحماس وبنفس الالتزام نحاول نطبقها في حياتنا، نحاول نطبقها في حياتنا الموجوده وتشيلنا شوية شوائب موجودة.
1: غير كده عايز أقول حاجة للأمهات، عايز أقول حاجة لأي زول مدير، عايز أقول لأي زول مشرف، أي زول في مكان مسؤولية. مرات كثيرة العامل عندك أو الموظف أو يعني زول معك في الشغل بياخد الموضوع بجدية، بياخد الموضوع بالتزام، بياخد الموضوع بمسؤولية وبحركة بحرارة روح شديدة جدا جدا وحماسة ما تستهتر. في كلام ممكن يقولوا لك انت بتقلل من قيمته بتستهتر في انه يا اخي، فما تهمش ما تستهين ما تستخف بكلام الزول اللي ممكن يقولوا لك، فده يعني بيكسر عزيمته بيكسر قلبه. احنا هنعرف الليله شنو هو الاستهتار، يعني شنو الاستهتار. مرات كثير الناس ممكن استاذ رشيد او بتفتكر ان الاستهتار هو الضحك، لكن الموضوع ما ضحك والثمن غالي على فكره. أيوة. لما ما
0: لا لا لا
1: يعني
0: لا لا
1: لما نستخف
0: لا
1: يعني بالحاجه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بالكلام. في ناس حصدت حصاد مر يا رشيد وبتبكي تبكي بكاء مر.
0: أيوه أنا
1: لكن
0: معك.
1: زي ما بنقول الصلاة يوم الغياب ما بتنفع يعني مقولة. أيوه. لكن حقيقة صدر رشيد وكل الناس اللي بيسمعونا الاستهتار كلفنا ثمن باهظ جدا جدا, والموضوع ما ضحك, الموضوع ما لكن في معنى عميق جدا في 5 حاجات مهمة جدا جدا, وممكن نأخذها واحدة واحدة. لكن أخليك يا أستاذة إنك شنو الاستهتار؟
0: عارف الاستهتار في الرجلك بين على يعني بالطريقة البسيطة إنه أنا أشوف موقف وأضحك عليه أو أعلق عليه, دي ده, ده, ده تعليق حتى لو كان فيه جانب حلو وجانب ما حلو ده سهل, لكن إني أنا أستهتر إنه أنا أكون عارفة الحاجة دي صح والمفروض أعملها وما أعملها. ليه؟ لأنه أنا ما شايفة نتيجتها قدامي, ما شايفها, هأشوف نتيجتها بعدين. دي مشكلة الاستهتار إنه أنا ما شايفة النتيجة قدامي. أنا لو الليلة عارفة إنه الدم أخذها بالمثل البسيط, أنا باجي كل يوم الشغل, لو عارفة إنه أنا لو اتأخرت نص ساعة نص ساعة دي حتفقدني أخذها برضو بدقة, لو عارفة إنه نص ساعة دي حتخصم من راتبي آخر الشهر, لو نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة كل يوم حتحذف مبلغ, أنا حكون مضبطة جدا إنه أنا ما حستهتر بإنه أنا ما أجي في وقتي. لكن نفس الموقف لو أنا عارفة إنه أنا لو جيت قبل نص ساعة أو جيت بعد نص ساعة الاثنين واحد هستخف بالنص ساعة دي ما حاجة, رغم إنه التزام, رغم إنه الأساس واحد, الأساس إنه في مواعيد التزام, عارفة إنه أنا صاحي إنه 10 أكون في الشغل. لكن لو عارفة إنه 10 دي لو جيت بعدها دخلت النص ساعة هيخصموا لي, هكون حريصة جدا إنه أنا أجي. ولو عارفة إنه نص ساعة دي أنا جيت وما في زول سألني هأستهتر وهخلي النص ساعة دي تعدي وأجي داخل بعد نص ساعة ما خلص. ليه؟ لأنه رغم إنه الاثنين غير ماديا الاثنين عندهم نتيجة. النتيجة شنو؟ أنا عين على النتيجة المباشرة, لكن في نتيجة بعيدة تقييمي حوالين الناس اللي حواليني. لما يجي التقييم البيجي يقول لك لا سيبك من رشيدة دي أصلاً هي بتجي متأخرة, يا أخي دي ما عندها مواعيد, يلا دي النتيجة اللي أنا ما شايفاها نتيجة الاستهتار اللي ممكن تضيع علي فرصة كان ممكن أنا أخدها. فاستهتارنا بحاجات كثيرة لأنه نحن زي ما بقولوا ضربة اليد ما بتجينا طوالي بتجينا بعدين, ونحن عارفين انه هو صح نحن نعمل لكن ما عملناه. اما الهزار, اما الضحك, اما ان انا اتريق على موقف, دي حاجه بعيده جدا. لكن الاستهتار كارثه, الاستهتار كارثه, عدم احترام الوقت كارثه, التقليل من الحاجات, التقليل من الغلط. نحن اكثر يا اصيبه يعني هيحصل شنو؟ لا هيحصل,
1: قاعدين نقول حاجه بسيطه,
0: اي حاجه بسيطه هيحصل شنو يعني؟
1: يعني حتى في ما قاطعك لكن في حته بتاعت الصحه يعني كتجربة حقيقية رشيدة في وقت يعني أنا يعني كعيسى قدامكم الواحد ما كان بينتبه الحتة, رغم إحنا بننبه بنوري أيه. يعني أعمل كده وصحتك وكلام زي كده, خصوص الموج وخصوص إنك تمشي تعمل يعني تمشي الدكتور تمشي تعمل تشك لنفسك في شنو الحاجة. إحنا كنا بنستهتر بالحاجة دي, توقف الرياضة دي واحدة من الحاجات المضرة جدا جدا جدا. يعني آخر فترة مشيت للدكتور, الدكتور قال لي أنت ماشي كيف؟ أنت ماشي كيف؟ قلت له, قال لي يا ابني أنت والحاجة في عمر ما بيساعدك على إنه تهمل وتأكل الأكل اللي أنت قاعد تأكله وما تنظم نومك وما يعني ما تنتبه للعلاجات والكلام زي كده, إنك يعني في حاجات أنت مفترض في الوقت ده خلاص يعني. فقال لي يا أخي نسبة السكر في جسمك لأنه أصلاً الأسرة فيها حاجة زي دي, وده يعني أنت خلاص وصلت مرحلة إنك أنت لو ما انتبهت أنت ما خليت بالك
0: أيوة
1: لكمية الحاجات اللي أنت ممكن بتأكله وهي بتساعد في إنه السكر يعني لأنه السكر التراكمي كان عالي جداً, نسبته كانت عالية جداً جداً. فقال لي إحنا قاعدين نستهتر
0: بالضبط,
1: فإحنا بنستهتر بصحتنا, الواحد بيستخف يعني حتى مرات ممكن يقول لك صداع, يقول لك حاجة بسيطة وجع بطن, ولا يقول لك قلبي قبل شو, حاجة بسيطة. وإحنا أبسط شعب, الكلمة دي مستخدمة يعني أكثر من يعني السعادة بتاعت حياتنا ذات بصراحة. يعني أقل لي حاجة يقول لك أخذي حاجة بسيطة, أمشي الشغل مارق وانت متألم، مارق وانت متوجع، مارق وانت حاسبك ورعينك جسمك يعني مفاصلك كله متألم، يقول لك دي حاجة بسيطة امشي يا خمشي خلاص. لا بكل بساطة احنا بنستهتر فجأة اذ به يحصل واحد واثنين وثلاثة. ليه؟ لأن استهترت، استهترت بالأول انه قلبك كان بيوجعك، ما عارف في جنبه هنا في شنو، ما عارف في
0: مسكنات
1: مسكنات يا اختي بسيطه. ليه احنا دائما بنخط كلمه بسيطه دي واحنا عارفين انه ده تنبيه وده تحذير، لانه في واحد واثنين وثلاثة. الصداع ده يا اخوانا ما حاجه سهله، بس لما نقول لك الدكتور اشرب مويه اخذ راحه، لا احنا كانه دارين
0: يعني فلهمة. صدقني يا هيثم خليني عارف ليه الاستهتار؟ لانه تقليل قيمه الغلط، الحاجه انت عارف غلط. هل انت ما كنت عارف انه السكر الزياده غلط؟ كنت عارفه، ما محتاج انه كان تمشي للدكتور يقول لك، معلومه عندك من بدري. لكن لانه انا بقلل من قيمه الحاجه، الغلط بقلل من قيمته، ما بديه كلمه غلط دي انا ما بديها حقها الكافي، بخففها، بزودها مويه عشان لونه يضيع، بزودها مويه عشان طعمه يضيع، عشان أعرف أمشيها معاي هيحصل شنو يعني. فدي دخلتنا يا هيثم في كمية من المشاكل نحن كسودانيين بطريقة معادية. أنا بحب إنه طبيعي المواضيع أخدها لك زي ما أنت بديت أخدتها مع نفسك، أقلل من قيمة الغلط في إنه ولدي أشوف عنده بيشتكي من حاجة ولا حاجة، أمشي غسل وشك،
1: أشرب موية،
0: أشرب موية. تأكيدا لكلامك انا اقول لك موقف النظر فحاجه حساسه جدا جدا جدا جدا. فكونه انه طفل يكون عمره 12 سنه اتضرب في مدرسه وبيكتب لما العين وارمه بس بعين كده بجنبه وبيكتب والام ما تنتبه، دي دخلتنا في موضوع بتاع عمليات زرع الشبكيه وما بعرفه موضوع وكان في استهتار انه هو في شنو ما يضرب الضرب في عينه بيلعب في المدرسه. يعني الكلمه دي لما اتقالت فعلا للدكتور، الدكتور كان قرب يشيلنا كده، حد يحذفنا من يعني كده قدعنا في الشارع. انتوا جايين من وين؟ جايب لي ولد عنده انفصال في الشبكيه وليه كم يوم. الولد لما يقول انا بشوف الحاجات نص، الناس كانت بتضحك، متخيلين انه بيكذب. انت بتقول في شنو ما تمشي تغسل وشك ده بمويه وخلاص. ايوه تقليلنا للغلط في كل حاجة. ما بقول نحن الناس قاصدة، لكن الظروف مرات بتجبرك انك تمشي.
1: هل برضو عدم الدقة، هل يعني حقيقة نقول الظروف ولا عدم معرفتنا ولا هو الاستهتار نفسه؟ يعني ما ممكن نقول الظروف. صراحة انا يعني ما اتفق معك،
0: مش الظروف بمعنى استبكشة،
1: حقيقة بتاعت الاهمال المنطقة يعني كده. يعني انت عارف جناك الضرب ما كان بعيد انك انت تشيليه لأقرب مستوصف لأقرب عيادة تشوفيه.
0: عدم الوعي،
1: عدم الوعي،
0: عدم الوعي. خلينا اقول لك عدم الوعي، عدم الوعي. وهل الاستهتار ده جاي ناتج انا مرات اكون متعمدة اني انا ما اهتم
1: بالضبط،
0: لكن انا مستحيل اكون ما اهتم مثلا بولدي او بصحتي. لكن لانه عدم الوعي الكافي اللي داخل فيه اسلوب التربية، اللي دخل فيه الثقافة، اللي دخل فيه المعلومات الغلط، يا هيثم هو قاعد يوصلنا لتقليل الغلط. نحن عندنا الحدث الولد عنده وجع عين، غسلوا له عينه بموية شاي وما تضحك يا هيثم.
1: احنا في عصر لسه احنا دارين نرجع لزمن.
0: انا عشان كده قبل كنت لك الظروف. ليه؟ لانها في نفس اللحظة دي سمعت من امها انه الولد لما عينه ترجع بغسلوا له عينه بموية شاي، ولو فيه قرط كده ارميها جوا صفيهم وغسلوا له عينه. ده معقم. ولأنه انا برضو الظروف انه ما حساعدني او ما كانت مساعداني او اصلا ما في ثقافة انه الولد الضربة انا اجري بيه عند دكتور، ان كان ماديا ولا ان كان حتى في راسي، خلاني انه انا قللت قيمة الغلط، قللت قيمة الغلط. وفي ناس فقدوا بصرهم، وفي ناس فقدوا شغلهم، وفي ناس فقدوا اولادهم بألعاب غلط. وفي ناس معلش نحن الفترة فاتت بنتكلم عن السلوكيات بتاعت الأولاد.
1: نعم.
0: تقليل الغلط يا هيثم لأولادنا في سلوكياتهم. لما يجي ولدي يقول لي كلمة نحن كأسرة ما متداولينها، أو يصرف تصرف نحن ما قاعدين نتصرفه نحن ننتبه، لكن بنقلل الغلط، بنقلل يا ولد عيب وخلاص سكتنا على كده. اوعك تاني دول كده بقطع لك لسانك، لا قبل ما اقطع له لسانه
1: أوعيه
0: وأفهمه الكلمة دي مصدرها من وين.
1: هي ذات أنا لو عرفتها هي جات من وين،
0: أيوة عارفة جات من
1: وين، وتقالت 200 وكيف، أنا بعد كده أخذ الخطأ طوالي داخلين الحتة بتاعت المواقف الصعبة،
0: أقعد بقطع كلمتين يا هيثم معليش خلينا أقولهم لأنه بجد بجد حقيقي حقيقي حقيقي دخلونا في متاهات. كلمتين نحن كأمات بنقولهم، ها أنت أقعد لقط لي في الكلام اللي بتسمعه وأنا بقطع لسانك، عارف الكلمتين دي الكارثة، ودي قمة الاستهتار. لا ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في تحرش حاصل، ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في موقف هو متأذي منه، ممكن في في في ضغط عليه. يلا نحن تقليلنا للغلط، مرات شكوتنا حتى نحن ما بنسمح لبعض إنه نحن نشتكي. أنا أشتكي لك بلقاك بتقلل مني، أنا هشتكي لك ليه؟
1: ما يلا دي الحتة الصعبة. وانتوا اخذتوا جمله مهمه جدا جدا انا ما كنت منتبه بها، ما كنت منتبه لها في الحلقه او عموما، يعني انه يعني نقطه قالتها كميلة مهمه جدا على انه اولادنا اليوم بيتعرضوا لحاجات ممكن تكون اصعب من البيت
0: بكثير.
1: يعني الولد ما بيتكلم، لكن انت ما بتعرفه وانت ما بتعرفيه انه الولد ممكن يتعرض لتحرش جنسي صعب جدا جدا، وتفتكر انه ولد انت بتخاف بتحامل البيت اكتر يعني، ودي حاجه صعبه جدا جدا، لكن انت ما عارفه الوحوش الموجوده في هذه الحياه.
0: بالضبط.
1: اسمح لنا ناخذ بعض الرسائل، لكن في سؤال مطروح، الاستهتار وصلنا لوين؟ يعني دي مساحه كويسه انه نحكي، مساحه كويسه انه نتكلم، مساحه كويسه انه نكتب، ويعني مش نكتب واحنا زعلانين، مش نكتب واحنا يعني بنعاتب بعضنا، لكن نعالج، احنا دارين نعالج نقطه مهمه جدا انه لا الاستهتار، ما تستهتر من الليله، ما تاخذ الموضوع بهذه البساطه، وما تقف على جنبه واحده بس في التربيه، لكن حتى في مسؤولياتك، انت شغلك شنو، انت شغال شنو، دورك شنو في شغلك، هل انت زول مستهتر بالناس الشغالين، بتقلل من قيمتهم، ما بتديهم مكانتهم ولا كلام زي كده؟ خلونا نفكر ونرد ونتشارك مع بعض. صباح الخير أستاذ فادي، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، ومرحب بك في هذه الحلقة، وسعيدين كمان بالزميلة إيفا، تحية طيبة لك إيفا صالح، أسعد الله صباحك بكل خير، وصلاتنا ودعواتنا شفاء العاجل لزوجك أستاذ حسين، وسلامات للعيال. مرحب بكم وأهلا بكل زول بتابعنا. فيبي متيال، صباح الخير عليك الصديقة العزيزة والغالية اللي بتتابعنا دائما، اللي دائما بتشاركنا بكتاباتها الرائعة والجميلة. فيبي بتقول صباح الخير عليكم، نورتوا الصباح بوجودكم، أحد مبارك لكم المذيع أستاذ هيثم والأستاذة الغالية رشيدة، تحياتي لكم، حقيقي فقدتكم في الأسبوع الماضي، الأسرة المبدعة راديو سمر. إحنا متأسفين صراحة للأسبوع اللي كان يعني فيه عدم لايفات وكلام، إحنا نشكر كل زول كان متابع، نشكر كل زول يعني، لأنه صراحة يعني فرقت مع ناس كثيرة جدا جدا. عندنا إخلاص أن، صباح الخير عليك يا إخلاص، تحية طيبة لك، مبسوطين جدا بأنك أنت بتتابعينا، صباح الخير، رأيك شنو في الاستهتار يا إخلاص، رأيك شنو يا فيبي؟ يعني لما نجي نعرف الاستهتار هنعرفه كيف، وهل بحقائق واقعية عندنا إحنا مجربينها ولا لا؟ في رسالة من نصري أبكر خريف بيشاركنا برضو، ممكن تتفضل أستاذة.
0: صح، أستاذ نصري بيقول حبايبين السمر المحبة، شوقات عديل كده. أستاذ رشيدة نورت الصباح ببهجتك، يا صباح الخير عليك. وأستاذ هيثم حباب الطلة، وين يا زول، طولت مننا ولا نحن طولنا منكم؟ قاتب بحبكم كلكم من كبير لصغير والعكس، نحن برضو يعني بنحبك من جوا قلوبنا، وبنحب كل الناس المتابعين، الناس الحقيقي بتفقدنا و بتصب علينا وبتتابع الحلقات وبتشارك وبتتكلم. زي ما قلنا راديو سمر بقى البيت الكبير، البيت اللمة كل زول فينا بيقول هو دايره وبكل أريحية وبكل محبة بنتوصل لحلول وبنناقش كل المواضيع.
1: أكيد. ود موسى بيقول صباح الخير. مرحبا بك ود موسى
0: صديقنا قدورة.
1: العزيز قدورة. تفضلي يعني ممكن تقرينا رسالة.
0: بيقول صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل. صباح يدخل البهجة والسرور عند قدوم يوم جديد حافل بتحقيق كل الأمنيات، وصباح ظهوركم اللي بيزعدنا كتير ويجبارك على متابعتكم كويس نستفاد منها للتوعية والإدراك العظيم في حياتنا. جمال حضور وبشاشة وحلاوة حديث مع الأستاذ الأنيق أخوي هيثم، وكمال سماحة الطلة وأصالة وسماحة المنطق وظهور الأستاذ الأنيق رشيدة أختي وحبيبتي. متعكم الله بالصحية. يا صباح الخير عليك يا قدورة، أنت ما خلت لنا زي ما بقولوا كل ما نقوله بجد شكرا لك. قال موضوع جميل وكبير جدا يجب متابعته من كل إنسان. أولا
1: كلنا
0: شخصية واحدة، وإذا عملنا بعفوية وببساطة شديد تستقبل قريبك. أيوة شفت يا قدور أنت جتني في الصميم. قال لك وإن كان بعيد منك في صلاة الغرابة ومرات تجبر نفسك لترضي الكل وفي النهاية أنت بتكون خسران، ولكن بعد الحرب دي خلتنا نضع قدمنا في المكان المناسب والتعامل بحذر مع أي شخص. أعلم التعامل بحذر مع أي شخص دي. وبيجينا الآن لو ماشي لزيارة شخص أول شيء بتتصل عليه وبتديه مواعيد الزيارة. من قبل كنا بنجي من غير ميعاد ولا بنراعي الظروف، وكان خطأ زمان بجد موضوع كبير. أحيي كل طاقم الراديو وأحبتي جميعا، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين للراديو وعبر الأسير. أسلم على كل الأهل بغارية الحمادة بالجزيرة بعد حضوري للدويم. يا الجبنة دعني مش مع الجبنة
1: دويم. يا سلام.
0: ولا أنسى تقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات، ولكم كل الود والاحترام والتقدير أحبتي الغوالي.
1: أول حاجة الحمد لله على السلام،
0: شلتها مني.
1: صراحة قدورة دي واحدة من الحاجات المبشرة جدا من الصباح، إنه مبسوطين إنك أنت رجعت لأرض الوطن ونورت الدويم، يعني وإقامة طيبة وسعيدة وسط الأهل والأصدقاء كلهم. ونقطتك المهمة دي يعني إحنا حنرجع عليها نشوف بعض الرسائل ونرجع نكمل. مأمون صديق بيقول الاستهتار آفة كبيرة جدا، لابد من وقفة كبيرة ومراجعة دقيقة للابتعاد عنه. وللأسف نحن السودانيين ندمن الاستهتار، ندمن الاستهتار. رأيكم شنو؟ إنه الحقيقة قالها مأمون،
0: ومأمون برضو ضاف نقطة تحت جميلة جدا، قال لك وصل الفساد لحياتنا،
1: وصل لإفساد حياتنا. أيوة. يعني رأيكم شنو؟ هل متفقين ولا لا؟ رأيكم شنو في إنه الاستهتار أفسد حياتنا جدا جدا؟ والنقطة اللي قالها قبل شوية وتقدورة لو إحنا رجعنا لها كسودانيين، الطيبة يا أخواننا كوم والخوة كوم وإي حاجة كوم.
0: ما يا هيثم عارف معلش أنا دخلت معاك، خليني أنا الموضوع ده أصلا عامل لي لخبطة كده، عامل لي لخبطة كده بطريقة ما ما ما
1: نقرأ الرسائل ونرجع
0: نقرأ الرسائل.
1: في ريال أبراها صباح الخير عليك أستاذة، سعيدين جدا بوجودك معانا وأسعد الله صباحك بكل خير، مبسوطين لوجودك معانا. نجلاء أبراها أستاذتنا الغالية اللي إحنا منتظرين متوقعين نستضيفك أكيد يا أستاذة في حلقة من الحلقات المهمة في المواضيع الأسرية والعائلية حتى التعليمية. لكن أستاذة نجلاء رأيك شنو في هذا الصباح الجميل بأنه نبتدي ولا للاستهتار أو للتحذير والانتباه أنه الاستهتار آفة، آفة كبيرة جدا، آفة خطيرة جدا جدا لنا كسودانيين. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير. مرحبا بك يا جوليا، أسعد الله صباحك بكل خير. موسى السيد أبو وعد بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور. نملة من المافيا بيقول موضوع مهم شديد، وتسلم على إنه يقدرنا على الخير. شكرا لك صديقنا العزيز. نجلاء أبرها بتقول صباح المحبة الإلهية. وبيرجع نملة من المافيا بيقول ربنا يوفقكم ويزيد من أمثالكم بجد. شكرا لك وأكيد دي حاجة كويسة. آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي وصحة. الاستتار هو الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي من 15 أبريل. الاستتار. نعم. حاتم جمعة جمعة بيقول صباح الخير عليكم نورتوا صباحنا لكم التحية.
0: يا كل زول حاتم بيقدر يقول هذه الحقيقة. الصباح عارف لما زول يقول لك نورت صباحي أنا الكلمة دي بحبها.
1: جميل.
0: يعني الكلمة دي لها وقع خاص عندي يعني بجد بتقعد تفرق معي. يعني الكلمة دي كان قاعد يقولها لينا أبوي. فعشان كده معلش أنا دخلت فيها حسد بقى ضربت جواي في وتر.
1: رأيكم شنو في الاستهتار؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ حصدنا شنو من الاستهتار وخسرنا شنو وندمانين على شنو بسبب الاستهتار؟ رجع الأسئلة دي لنفسك كده وفكر فيها من الصباح حتى لو ما كتبت لنا، لكن المهم إنك تاخد خطوة يعني جادة في موضوع الاستهتار في حياتك. موضوع الاستهتار في حياتك، ما تستهتر، ما تستخف، ما تستهين بالحاجة الصغيرة. ده حيجيبنا لنقاط مهمة في قصص كثيرة جدا في الكتاب المقدس، وأول قصة ممكن قصة سيدنا نوح. الاستهتار بكلمة الله، الاستهتار بوعود الله، الاستهتار بأنه الله قاعد يقول شنو. ولما ناخد الموضوع بنفس الطريقة اللي أخذوها الناس في زمن نوح، إحنا حنحصد شنو. لكن نرجع للنقطة المهمة اللي قالتها لنا قال لنا أستاذ قدورة وختم بها الأستاذ آدم بشير. قال الاستهتار أوصلنا، الاستهتار هو اللي وصلنا إلى الوضع الحالي، قال من 15 أبريل. قبل 15 أبريل في كثير جدا
0: دي نتيجة للاستهتار.
1: دي نتيجة.
0: طيب ما تجي يا هيثم نمشي نقطة نعرف أصلا الاستهتار بيبدأ كيف، بدأنا كيف. معنى لو ما مشيت الطريق من بدايته أنا مليلة خلاص، عرف إنه في استهتار حاصل في حياتنا. عن طيبة مشية، عن عدم إدراك مشية، عن عدم وعي مشية. مش مشية خلاص ده شيء مقبول، لكن بقول دي مسببات. لكن خلينا نشوف الاستهتار ده أصلا فتحنا بابه كيف.
1: ليه بقينا نستهتر؟
0: ما في كل حاجة عندها مفتاح.
1: نعم.
0: أول مفتاح نحن استخدمناه في حياتنا هو شنو؟ عارف حكاية التبرير. كل حاجة عندنا لها تبرير. أصل حاجة كده إحنا بنمسكها من دون ما نحن نجيب لها مبرر، ما في. كل شيء في حياتنا نحن عندنا له مبرر. شيل التبرير والمسؤولية وعدم المسؤولية، أربطنا ثلاثة مع بعض ما بيركبوا. ما بيجوا يا عزة. مسؤولية وتبرير وعدم مسؤولية ما بيجوا. تبرير وعدم مسؤولية بيجوا.
1: ممكن.
0: مسؤولية وتبرير ما بيجوا. مسؤولية وعدم مسؤولية ما بيجوا. فنحن كنا عايشين في عدم مسؤولية وتبرير. حاليا يا دوب بدينا ندرك انه كان في مسؤولية اتجاه نفسنا نحن لسه، او خلينا اقول جزء مننا عشان ما اعمم الكل. بدينا نستوعب انه حتى جوا نفسنا ما كان عندنا مسؤولية عنا. ماشي كده بالبركة في كل حاجة، بالطيبة في كل حاجة. يعني دي الكلمة الجبالة اللي قالها قدر، بقينا حذرين في تعاملنا مع الناس. أنا الكلمة دي بالنسبة لي عارف اللمبة الحمراء اللي بتنور في غرفة العمليات، ولما نكون في مؤتمر أو في اجتماع خطر كده ما دارين، أو حاجة محدودة ما دارين نكون فقدنا الثقة في الناس، لكن دارين نقول إذا علمنا نخط حدود في تعاملاتنا مع الناس. مش في مثل بيقولك ما تصدق كل اللي بتقاله، ما تقول كل اللي بتعرفه.
1: نعم.
0: أنا ما أعرف المثل ده هو صح أو غلط، لكن خليه فيه شوية من الحكمة يعني. أو ميز، خليه التمييز ما غلط، إنه أنا أميز الكلام، أميز علاقاتي، أميز أنا وين رجلي وين، أميز الناس اللي معاي، أميز المجتمع اللي أنا فيه. التمييز دي ببنيني أنا، وما أقول كل اللي عندي لأنه أنا ما أعرف هل كل اللي عندي ده أنا لما أقول الناس اللي حواليني حيفهموه صح أو غلط. لكن نحن زمان ما في الكلام ده، ما فيه. هيثم نحن مشكلتنا خلطين المشاعر بالشغل. قال لي هيثم انت اخوي وانا اختك. قال لي يا هيثم لو انت في الشغل جيت وجهتني بطريقة بتضايقني انا ببوز علاقتي بك. يلا المشاعر في الشغل ما بتنفع. نحن ما عارف نكون نخط الحدود دي. ما بقول ده مثلا لا ده استهتار. انا اختك برا الشغل, لكن في الشغل انا ما اختك. في الشغل انا حدودي 1 2 3, انت حدودك 1 2 3, لكن وين نحن ده نحن نوصله في البيت, في مش في شعر الشغل بس, في كل حاجه, في كل حاجه.
1: ده كمان لعب دور كبير انه خلانا انه ما نفرق في دور المسؤوليات. لما نجي اتكلم معك بجديه, اتكلم معك بمسؤوليه, انت بتاخذ الموضوع بزعل يعني, في برغم انه مفترض تفهم ده شنو يعني التوجيه ده. فدي واحده من الحاجات اللي ممكن برضو احنا عاملين خلط كبير جدا جدا, ودي مشكله. فده وصلنا لحتات انه احنا ما قادرين نفرق, ندي كل شيء حقه, بحيث انه مفترض انا احترم حتى الصداقه مرات بتكون فيها حاجات زي دي كده, حتى العلاقات العاطفيه مرات. وكثير من الناس يعني مثلا بيشتغلوا في حته واحده او متواجدين في حته واحده, زي النقطه اللي انت هسي بتقوليها, فبتكون خطره جدا جدا. ليه؟ لانه احنا ما عرفنا نفرق ده شنو وده شنو, دور شنو وده دور شنو. فاحنا بقينا في حته واحده ودارين كله يمشي بنفس النهج, نمشي بنفس الطريقه اللي يعني ماشيين بها في حياتنا الطبيعيه.
0: عارف ادخلها لك يا هيثم في نقطه اصعب من كده. الجبال, النقطه اللي قال اخوي انه الاستهتار فسد حياتنا. فسد حياتنا بشنو؟ انا الليله استهترت بانه انا بسيط, اقلل الغلط تقليل الغلط, انه انا الليله ماشي امضي لي ورقه, امضي اخلص لي ورق في هيئه حكوميه. هيثم ده قاعد جوا, هيثم ده جارنا, هيثم جارنا, انت عاوز توقفنا انا في الصف وما جاري على شنو؟ كل يوم سلم علي الصباح وانا شايفاك. ما خده كده ببساطه, لا انا من هناك باشر لك بيدي, انت بتاشر لي قولي لفي, يلا لفي قدامي في 50, يلا بقى 50 قدامي ديل عشان بكره هو يجي ويأشروا له أشر بيده ويقول له تعال بالباب, بقى يفتش منه هو بيعرف جوا. جانا مبدأ الوساطة اللي بقى ظاهرة كبيرة جدا يا هيثم عندنا. خلينا نتكلم بصراحة, بقيت أنا الليلة ماشي أقضي ورقة أشوف منه بيخلص لي, لا خلص لي النظام, خلص لي القانون, خلص لي احترامي للصف اللي أنا أقف فيه. ما ده موظف ده شغله. يلا دي من استهتارنا بالغلط, فتح علينا أبواب منها الوساطة, فتح علينا أبواب منها تسهيل الأمور, مشي لي وأنا أمشي لك. ده برا, وكل زول فينا عارف نفسه ممكن يكون اتخبط في النقطة دي, أو هو ذاته خبط ناس تانيين. وين حتى بيجت يا هيثم المشكلة وصلت لمرحلة التعليم. أنا الليل عشان أولادي تقبلوا في مدرسة كنت بجيب واسطة. صح والله أنا غلط يا أخوانا؟
1: يا صح أكيد.
0: فعشان أنا أشتغل لازم أجيب واسطة مع شهاداتي, أمشي أفتش منه بيجا عشان أدخله. ده كله جي ليه؟ جي بتستهترنا بقيمة الغلط. واسطة, أنا عارفة إنه الواسطة غلط, وعارفة إنه أنا لما نمشي هيئة حكومية المفروض ما أستغل علاقاتي, لكن لا, تقليل.
1: هل ده كمان يعني حتى الزول البسيط اللي عنده ثقة في الزول المسؤول في المنصب الكبير أو في المكان المسؤولية, لكن أنا المسؤول يعني حتى أنت في مكان المسؤولية ودورك في المكان اللي أنت مكلف به, يعني أنت بداية الاستهتار نفسه. أنا بشوف أنه هو ذاته بداية الاستهتار,
0: إحراجة هيثم.
1: مش يعني لا, ما احنا بنعرف الحاجة دي. إذا أنت كمسؤول في المنصب ده عارف الحاجة دي غلط, ما مفترض تعملها, تخلي النظام يمشي حسب ما هو موضوع, خلاص الأمور بتتغير. لكن إذا أنا السبب الرئيسي في أنه أنا أعلم ده يعني البسيط ده, موضوع الاستهتار, موضوع عدم أول استخفاف بالآخرين, أو حتى بأنه أنا عندي دول هناك, بمعنى ابتدت من فوق, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ليه إحنا ما دارين نقول الحاجة دي؟ ليه إحنا بنخاف نقول الحاجة دي للناس المسؤولة والناس الممكن تكون يعني حتى المدير الليلة الموجود في أي مؤسسة, في أي وظيفة, في أي مكان مصلحة عامة, هو بياخذ الاستهتار بهذه الأمور. مرات كثيرة بتستخف بالموظفين, مرات بتستهتر بالناس القاعدين من حتى دورهم, من حتى مسؤولياتهم. يعني أنت بتحترم عقولهم. أيوة. مرات انت الكلام اللي هم بيقولوا انت بتستهتر به وبتستخف به, لكن لما الفاس يقع في الراس انت بعد كده ترجع للكلام الاول,
0: للقيمه
1: بتاعت الكلام اللي قالوا لك في الاول. فعشان ما تجي للحته دي, عشان ما تكون, اعرف النظام من الاول, اتبع النظام واحترم الكلام والنظام انت خطيته والقاعده اللي اتخطط من الاول. عشان ما النتيجة تكون كارثية زي ما بنقول فسد حياتنا وفسد بلدنا. وبلدنا هسي في وضع صعب يعني كثير من الناس هسي حتأكد إنه إحنا استهترنا فعلا.
0: استهترنا بقى ما استهترنا يا هيثم، ما أكون قطعت كلامك، استهترنا ما جاء عن عمد، جاء نتيجة لأنه نحن استخفينا بلد، لأنه نحن بنكرر الغلط. عندنا حكاية تكرير الغلط، وتكرير الغلط ما جاي الليلة أنا قصدي إني أنا أعمله، لكن اتعودنا خلاص على كده. التعود يا هيثم، التعود، عارف إنك تتعود على الغلط ده أكبر من أول غلطة تتعملها. اتعودت إنه أنا أمشي الليلة، هو غلط غلط غلط إني أنا الليلة أمشي معاي ورق أخد قروش في النص، أنا عارفة دي اسمها شنو، لكن اتعودت إنه خلاص ده المفروض يمشي. يلا تغنين الأخطاء ده غير كل حاجة، وخلانا شربناه وبقينا نشوف الغلط حاجة عادي في الحياة، واستهترنا بغيمته. يلا وصلنا لمرحلة إنه التفكك، حصل تفكك، تفكك جوا البيت، تفكك في المجتمع، تفكك في التعليم، تفكك في الاقتصاد، تفكك في حياتنا، أديها كل حاجة بتلقاها يعني مخطوطة جوا الاستهتار. عارف عامل زي الوبا اللي بنتشر في بنتشر في بدون ما أنت تحس به، بدون ما أنت حتى عنده ريحة أنت تشمها، عنده لون أنت تشمها، إلا لما خلاص تمكن حتى بعد كده أنت تقدر تنتبه له وتشوفه وتحس به. عارف من الحاجات التانية هيثم أن احنا كنا حقيقي للأسف للأسف للأسف واقعين فيها تأجيلنا للمواضيع.
1: لكن قبل نجي للنقطة دي عايزين نطرح سؤال كده ونشوف رأيكم شنو، هل الاستخفاف بقى ثقافة؟ هل الاستهتار بقى ثقافة؟ يعني نشوف الحاجة دي خلاص. سؤال مهم جدا جدا، لكن عندنا رسالتين أو عندنا رسائل من بعض الأصدقاء، وخلونا نشوف رسائل اللي اتكتبت ونشوف صديقنا فضل. صباح الخير عليك. وعندنا صديقنا محمد إسماعيل دبشك بيقول صباحكم بألف خير وصحة ومرحب بك. ومارغريت بتقول صباح الخير، مرحب بك يا مارغريت، تحية طيبة. وكمان عندنا فضل بيقول في ظروف زي ظروف ندي وفي بلد جريح زي بلدنا الاستهتار ما بقى مجرد لا مبالاة أو طنش، الاستهتار بقى جريمة في حق الإنسانية. يعني كلام واقعي، كلام حقيقي للي بيحصل، وكثير من الحاجات اللي بتحصل كأنه في استخفاف بعقول السودانيين، أو يعني ناس ما بقى تحترم عقل الإنسان بمعنى الكلمة، إنه ليه الناس بقى تستخف بالإنسان السوداني أو بتقلل من عقليته أو من خبرته ومعرفته. ودي حاجة مهمة جدا جدا بأنه نفكر فيها مع بعض. خلونا نشوف
0: فضل على فكرة مكاتب بقية رسالته، كاتب فيها كلام جميل يعني. أنا ممكن أشاركك بجزء منها.
1: نعم تفضلي، في رسالة كاتبة بتاعت الأستاذة الأجلاء دي، ممكن تشوفيها.
0: طيب ايوه قال البلد دي ما ضيعها وضيع قيمه السمحه الا الاستهتار واللا مبالاه والفهلوه اللي بقت تسمى شطاره. لما تستهتر بوجع غيرك او تستهتر بالمزوليات اتجاه اهلك وبلدك، انت هنا ما بتتنازل عن انسانيتك، الزمن انت هنا بتتنازل عن انسانيتك. قال الزمن ده ما زمن لعب ولا زمن طناش، الزمن ده زمن الشدايد، والشدايد داير الرجال وكتوف بتشيل، ما داير الناس عايشة على الهامش ومضيعة الحاضر والمستقبل.
1: يا سلام، كلام
0: يعني يا فضل،
1: كلام مهم جدا جدا. وكمان في واحدة من بداية الرسائل بيقول الاستهتار ما بقى مجرد سلوك عابر، ده اللي انت قلتيه زمان.
0: ايوه لا انا حتى مخرج جزء منها من جوز الرساله جوا الكم سطر كلمه دي او كم سطر دل، يعني علموا معي بطريقه ما عاديه.
1: ايوه ممكن، كلام حقيقي. وايضا كتب قال لما نسال هل الاستهتار بقى اسلوب حياه، الاجابه المؤلمه هي نعم وللاسف بقى مرض بينخر في عظم المجتمع. الاستهتار الليلة ما بقى مجرد طنيش أو برود أعصاب، الاستهتار بقى خيانة عظمى للقيمة والوطن والإنسانية. البلد بيمر بأصعب الظروف والناس بتموت من الوجع والتعب، ويجيك زول مستهتر يضحك في وقت البكاء ويلعب في وقت الجد ويهدم في ثواني اللي بنبنيه في سنين بنيناه في سنين. بنقولها بملء الفم وبلهجة شديدة، ما في أي مجامل استهتار، ده قلة أدب وقلة وعي. عيب وعار على أي إنسان واعي إنه يشوف بلد ومجتمع بينزف ولسه بيتعامل بالبرود ولا مبالاة. ويا زول كبر دماغك، الفهلوة ما شطارة ولا مبالاة ما قوة شخصية، دي قمة العجز والهروب من الرجولة والمسؤولية. البلد دي ما بتقوم لها قيامة، ما بتقول لها قيامة بالناس العايشة على الهامش.
0: أيوه.
1: البلد دي دايرة كتوف قوية بتشيل الصعب، دايرة عقول بتفكر بوعي وقلوب بتحس بوجع، بوجع الغبش. الواعي يصحى والمستهتر يلم نفسه لأن القطار حيفوت، والتاريخ ما بيرحم زول ضيع أهله وبلده بالاستهتار. الحب أول إنسانية دائما فضل كج. كلام مؤلم، كلام موجع، بس كلام حقيقي،
0: كلام حقيقي يا حسن.
1: كلام يعني حقيقي. كثير مرات من الأقلام الماهرة اللي بتكتب بتخاف تكتب الحقيقة، لكن عايز أقول لك الكلام اللي قالوا التاريخ ما بيرحم زول، لأنه أي زول في محل مسؤولية وفي العصر في الزمن اللي احنا فيه البلد ضاعت بسببه، تاريخه وصحان. مع احترامي يعني أقول الحقيقة دي، لأنه دي بلد في ناس رفعت البلدان بقيمة وبقراراتها وبعدم المجاملة، في ناس وقفت وقالت الحق ودخل السجون، وفي ناس ماتت. نيلسون مانديلا ناضل من أجل قضية كم 20 سنة هو موجود في السجن، لكن الليلة التاريخ وحيظل التاريخ يذكر نيلسون مانديلا. ليه؟ لأنه وقف ضد الظلم، وقف ضد العنصرية، دفع ثمن، لكن الثمن ده غير بلد،
0: غير.
1: لكن هل تاريخ هتفضل
0: اتكتب تاريخ،
1: هتفضل جبان وبتضحك لأنه أنت في منصب جميل وسمح وكرسيك وقروشك ماشي الدنيا؟ لا، تاريخك حيكون وسخان. بمناسبة إحنا لما ما نتذكر الحاجة دي بكرة حندفع ثمن. في ناس من فوق للكوشة، وفي ناس من فوق للسجن والإعدام، في ناس من فوق سجلة، في النهاية انتهى وسخان،
0: انتهى
1: وسخان جدا للأسف. ليه؟ لأنه كان بيستهتر. يا أخوانا ربنا لما يخطك يديك فرصة في مكان تقعد فيه، ربنا أداك فرصة عظيمة جدا جدا. ربنا ما بيديك فرصة تقعد في مكان صدفة.
0: هيثم خليني بس أضيف كلمة مع الفرصة دي، خدت لي جنبها مسؤولية.
1: بالضبط،
0: خدت لي جنبها مسؤولية، فرصة ومسؤولية. فرصة مسؤولية، فرصة أني أنا الليلة قاعدة هنا، مسؤولية أني أنا الوقت اللي بتكلم فيه.
1: حقيقة.
0: أربط لي الفرصة مع المسؤولية الاثنين عشان تعرف تطلع منها النتيجة اللي احنا عايزينها.
1: فخلونا نفكر كده بجدية وناخد موقف. يعني الليلة انت كأب لما تجي تستهتر ببيتك، تفكفك بيتك، تفكفك أسرتك بسبب انك انت لا مبالا يعني قاعد في قهوة ولا قاعد مع أصحابك ولا قاعد مع أصدقائك وهارب من المسؤولية وقاعد وانت ما عارف الحاصل. كنت بحضر معلش
0: أيوه
1: كنت بحضر مبارح في ناشونال جيوغرافي، حاجة غريبة جدا. يعني حتى في الأسود يعني التقرير شنو، إنه الأسود الذكور يعني لما اللبوة تكون معاها العيال هي اللي بتفتش في الأكل والشراب والتربية. أيوه. قال ليك الأسد الذكور بيمشوا لمنطقة تانية،
0: منطقة تانية
1: يعني توالدوا مع تانيات.
0: أيوة.
1: فيترك المسؤولية، يهرب المسؤولية، يسيب المسؤولية لمنه للأنثى، بحيث إنه هشنا تربي وتعيش وتتعب.
0: أيوة.
1: يعني حتى الحيوان توضع في حتة مسؤولية، يعني يوريك
0: عارف دوره،
1: عارف دوره،
0: عارف دوره.
1: لكن يعني يعني يعني الحتة دي رجعت حتة المسؤول، هل أنت مسؤول ولا هارب؟
0: أيوة.
1: ولا بتستهتر؟ فشنو القصة يعني؟ شنو الموضوع؟
0: ده الموضوع عارف يا هيثم، أنا أنت ما بتتكلم أنا كنت بلخص في كلامك، بطلع منه نقاط. عارف عدم إدراكنا لمعنى المسؤولية في يدنا أو دوري أنا المفروض أنا أقوم به هو شنو، فبخليني أستخف وأستهتر بلنا فيه. مثلا أنا قد عملت عليك في مربع، كنت لو في ضابط عنده أو أي حد في الشرطة أو أي حد بيستخدم سلاح، مش بيكون حريص جدا إنه سلاحي ده السلاح بتاعه ده يبعده بعد ما يخلص شغله؟ في ناس بتجي بس سلاح البيت، بيكون حريص جدا إنه يبعده من الأولاد على سما يلعبوا بيه وتطلع رصاصة تموت. الحرص الموجود هنا عارف من الرصاصة اللي تموت دي، لو نفس المعلم أنقول معايا النقلة دي، شوف ده ضابط عنده سلاح في يده والرصاصة بتموت، نفس المعلم لو اتعامل بنفس المزولية بتاعت المسدس الفيه والرصاصة بتموت، ياخد كلمة البقولة رصاصة أو كلمة البقولة بتحي أو بتموت، ما حيستهتر بالحصة اللي هو بديها، ما حيستهتر بأنه يصيب الحصة عشان أتكلم في التلفون، ما حيستهتر أنه يصيب الحصة عشان يجي متأخر، ولا حيستهتر أنه يقعد يناقش موضوع خارج الحصة أو يجي ما محضر الحصة. اعرف أنه الكلمة اللي في نص ساعة اللي هو بيقولها لا تقل أهمية في أثرها عن الرصاصة اللي في يد الضابط. نفس الحكاية لو جينا خدنا نفس المسؤولية دي خدتناها في الدكتور، في ناس بيقول لك أخطاءهم بتموت، دكتور مهندس بتاع البنيان يقول لك ده ما مسمح لهم بالغلط، ده لازم يكونوا حريصين جدا. شوف الدكتور لما نيجي داخل، نحن مفتكرين الدكتور ده من نيجي داخل عمل عملية يا دوب لبس الأبيض ده وربط الكماء وجاك جاري، هو ما جزار، في تعقيم، في ما بعرف
1: مجموعة عنده طاقم
0: طاف كامل بيأهلوه على أساس إنه يجيك، ما هو ربط الكمامة واللبس الأبيض وجوانتياته جاري لك، ما جاي يسلخك. لكن في وفي مسؤولية إنه براغب كل حاجة وبيشوف الاستاف بتاعه وبيشوف التخدير وبيشوف غلط الدكتور مساهل، وغلط الشايل سلاح مساهل، لكن غلط المعلم نحن قاعد نستخف بيه رغم إنه المعلم ده هو اللي بيطلع الدكتور وهو اللي بيطلع الضابط.
1: نعم،
0: شوف اللفة بتجي لك كيف. ما في حاجة يسمعها أنا فياته مسؤولية وأنا بعمل فياته شغل ما أهتم به. أنزل لك يا هيثم لنقطة قليلة تربط لك التدمر لك الثلاثة ديال. عارف الغفير اللي بيكون حارس الباب لو ما يهتم إنه يشوف كل كيس داخل فيه وشنو والداخل دمنه وماشي وين وجاي من وين، إنت ما عينه غفير عشان تقعد في الضل وتشرب الشاي
1: ولا عشان شغل خفيف
0: ولا عشان دخل ما الناس دخلوا وما رجع حصل شنو. لا، مع الدخلة دي ممكن يخش علي إنسان مدمر يدمر لي الضابط ويدمر لي المعلم ويدمر لي الدكتور، لمجرد إنك إنت كغفير في باب ما اهتميت واستهترت بالمسؤولية اللي عليك. فاستهتارنا بمسؤولياتنا إن كان الأم في البيت، إن كان الأب، إن كان المعلم، إن كان المهندس، إن كان الضابط، إن كان تقليلنا لقيمة الغلط خلانا وقعنا.
1: إذا ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا معاكم المتابعين في هذا الصباح الجميل، وصباح أو أسبوع وبدايته ختام شهر وبداية شهر جديد للاستهتار.
0: يا هيثم الله يسامحك من جد، نهاية شهر وبداية أسبوع عديت لنا الاستهتار صعبة.
1: ما هو الحصاد مرمى، أنت حتقعد تندم، حتقعد تبكي، حتقعد زعلان كل مرة لأنك ما أخذ الموضوع بجدية. حنجلي نقطة، حنجلي أسلحة أخطر، في أسلحة اسمها أسلحة خطيرة للاستهتار، ودي أخطر أنواع الاستهتار. يا ترى أنت بالنسبة لك أخطر استهتار حصل في حياتك متين يعني، وحصاده كان شنو يعني؟ استهترت في حياتك شنو اللي أنت استهترت به، استهزأت به، استخففت به يعني؟ زاد يا رشيد أنت عارف مفرد
0: المجموعة دي صعبة،
1: المجموعة دي كارثية، استهتار، استخفاف، استهزاء، كلها كده يعني كتلة كبيرة، وزن كبير جدا كده. لكن عندي رسالة من قبل ما نجي لأخطر أنواع الاستهتار. في واحد من الأصدقاء دانيالا ويد دومينيك من جنوب السودان صباح الخير عليك يا دانيال، وأنا مبسوط جدا الليلة إنك أنت بتسمعنا في صباح بلدنا، مبسوطين جدا لكل زول بيسمعنا معك في جنوب السودان في جوبا، وإحنا مبسوطين جدا لكل الأصدقاء وكل الناس اللي بيسمعونا هناك. بنقول لك صباح الخير، أو بيقول لنا صباح الخير على الناس راديو سمر الحلوين. معاكم أخوكم دانيال أويت من جنوب السودان جوبا، دائرة أقول لكم صباحكم عافية ورضا، ونهاركم أبيض زي قلوبكم الجميلة ده. قلبك الأبيض قلبك الجميل وشياكتك الجميلة، احنا مبسوطين جدا بأنك انت بتسمعنا. بيقول بصراحة البرنامج جميل بجد، الموضوع الاستهتار ده بيجد مشكلة، الاستهتار بيجد مشكلة شديدة. قال في ناس في الناس، لأنه الاستهتار أسهل من الجد من الجد جد. شفتي داير مجهود داير محاسبة داير توجع راسك شوية.
0: يا أخي أنت جبت كلمات حقيقية في الصميم بجد.
1: الله يخليك يا دومينيك. فبيقول أما الاستهتار مخدة ناعمة بتريحك هسي،
0: لكن
1: بتدقك بعدين. السلام عليك يا دومينيك يا أخي، صراحة كلام جميل. نقول شكرا على اللمة الصباحية السمحة، اللمة الصباحية السمحة دي صوتكم براه بيفتح النفس، خليكم طيبين وصباحكم سكر. يا صباحك جميل يا دومينيك، لكن ما وجعت راسنا بالمخدة.
0: يا دومينيك عجبتني بتدقك بعدين، شفت الدقات بعدين دي حارة خلاص. نحن قاعدين نقول شنو يا هيثم، سف التراب حار صدقني سف التراب حار،
1: عشان كده ما تستهتر.
0: ما تستهتر
1: بكل أمانة، أنت حسيف التراب. يعني انت لو خسرت شغلك بسبب الاستهتار،
0: ايوه
1: صفة التراب
0: حار. يعني
1: الدقة اللي انت حتدق بيه بسبب الاستهتار والاستخفاف اللي انت كان بيحذروك بيه مرات كثيرة، يعني ممكن تحذر ولدك، ممكن يعني زوجتك يعني تحذرك بالاستهتار اللي انت فيه، في حاجات كثيرة جدا قد يكون حذروك بيه، او يعني استخفيت به جدا جدا وخطيته اللي حته صعبه جدا جدا، لكن قدر شنو انت استخفيت به. محاسن بتقول صباح المحبه والبركه وسعاده وتفاؤل عليكم، شكرا، تحيه طيبه ليكي. ميلاد منزول استاذنا الغالي تحيه طيبه. ملكه يوسف بتقول حياه التدقيق مخافه الله، يجعل حياتك منظمة، اسلوب حياة عملية قوية. ميلاد منزول شكرا لك، صباح الخير. تريزا أبو صباح الخير عليك وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين بوجودك معنا ومتابعينا. تريزا رأيك شنو في موضوع الحلقة، رأيك شنو في صباح بلدنا وإحنا بنتكلم عن الاستهتار في هذا الصباح؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ هنجي لنقطة مهمة جدا، لكن أخطر أنواع الاستهتار. يعني في ناس بتتكلم عن القروش، ممكن يكون ده أكبر استهتار، زول استهتر بقروش وخسر ماله، ده أكبر استهتار. لكن أنت أخذت واحدة من الكلمات قبل شوية واثنين، هم أخذت اثنين، قالوا الاستهتار بالكلمة، الاستهتار بتربية الأطفال، دي من أخطر أنواع الاستهتار. استهتار بالعلاقات، استهتار بالضمير، استهتار بربنا. نبتدي بربنا ليه؟ نجري لحته مهمه جدا.
0: انا كنت اخذت حنبدا بحاجه ثانيه يا هيثم. بجد وانت بتتكلم بتخبط في راسي، لانه حاسه انه محتوي ده كله.
1: اتفضلي. اصله شفت موقف.
0: عارف الاستهتار بربنا ده؟ ده ما حاجه كبيره يا هيثم. ده يدخلك انه تعرف الله منو، وهو بيعني لك شنو، دوره عندك شنو، بيجي بعد. على فكرة يا هيثم خليني أقولها والناس تسامحني حقيقي في الكلمة دي. يعني البخوت الله بعد دراعه محتاج مش يعرف الله.
1: بالضبط.
0: أيوة.
1: هي كلمة يتوقف يعني.
0: البخوت الله بعد دراعه. امشي شوف الله ده عنده شنو. أنا ما حقول تاني كلمة غير. لأنه للأسف الشديد دراعك ما هي قوتك، دراعك كلمتك فكرك عقلك. لو عرفت تخلي عقلك وقلبك الاثنين مع بعض اسجدوا لي الله، دنيتك بتمشي. طول ما ما عرفت تخلي عقلك ده تفكيره بعد الله وخطيت قلبك ده بعد ربنا, يبقى انت خطي الله بعد دراعك. فكل زول مش يشوف دي ما عندها حلل ولا راديو سمر ولا غيره, دي تحلها انت الله وقلبك وعلاقتك بيهم.
1: واحنا يعني في تلت ساعة الأخيرة الاستهتار بالكلمة

0: الشكل، عمره الشكل ما كان مقياس انه تقيم بي. بتقيم الانسان بكلمته، كلمتك بتحكز عقلك وقلبك فيه شنو. وده ما كلام رشيدة خليفة، ده كلام الله. انا قلب جوا قلبك ده اطلع برا منتهي. هاي هاي سمحس
1: الله قال كلام لنوح ونوح بمسؤوليته بيدوره شوف حاجتين ما سمع كلام ربنا.
0: أيوه.
1: الله قال له ابني فلك
0: وين؟ ما قال لي جنب البحر،
1: ما جنب البحر،
0: كان هناك في الصحراء بعيد.
1: هو شوف الله ده ذاته بخطنا في حتة عشان تعرف قدرة صغر. تعرف بالضبط كده. فالناس حسب عقليتهم، وممكن صراحة في ناس يعني فكرهم كان بالمنطق بأنه يا نوح يا أخي أنت تقول لنا ابني فلك، لا في مطر لا في كل المؤشرات دي بتقول يا أخي أنه كلامك ده ساكت. لكن في نوع الكمان قال استهتر بالزيادة، ده خرف
0: بالضبط،
1: راجل كبير بيقول في شنو. والمثل ده أو القصة دي ممكن تكون برضو ليك ولي. أبهاتنا قالوا كلام، أبوك ممكن بيقول في كلام، أمك ممكن تقول في كلام، أخوك الكبير بيقول في كلام، خرف. وده الزمن اللي إحنا فيه حاليا. يا أخي طنش، يا أخي جلي.
0: أيوة.
1: يا أخي كلام العجزة ديل، كلام الجلاكين، الكلام البيقاسي. إحنا شباب، إحنا جيل راكب راس، إحنا وإحنا وإحنا حاجات كثيرة. الزمن ذاك استخفوا بالكلام اللي قالوا الله. ودائما الجملة اللي أنت قلتيه قبل شوية، من هو ربنا؟ هل الله ضم يعني انت عارفه؟ يعني مرات انا بجي في حته بتاعت انه اعرف الله بالنسبه للناس اللي بياخدوا ربنا بفكرهم في اي موقف في اي حاجه.
0: شوف يا هيثم،
1: الله ما اي شيء عشان تقعد تخطه في امور يعني مستحيل، يعني مستحيل لقداسته لعظمته، لانك انت ساعتك بتجيب بتولع النار في نفسك.
0: هيثم مالك ده، خلينا اقول كلمتين. انا قاعد بستغرب لما نجي اقول لي زول لا الله هشنا، يقول لك الله خلقني وخلق السماء وخلق الارض. اي الله خلقك وخلق السماء والارض، دي قدرته. انت شنو؟ انا خلقه. اي انت خلقه، صنعته، دي مهارته هو. انت مهارتك شنو معاه؟ انت بتعمل شنو معاه؟ خطواتك شنو معاه؟ انا الليلة ما بيجي يزعلوني من رشيدة بقول هيثم. علاقتك مع الله شنو؟ خلقك، خلق ودي صنعته، دي قدرته. انت بعد ما هي كده انت عملت شنو؟ خطيته ورا دراعك ولا عرفته؟ عرفت خلقك ليه؟ عرفت دار منك شنو؟ انت دار منه شنو؟ فما ما هو شوف يا هيثم، انا عندي ثلاثه قاعد اقولهم. ما تخط الله ولا دراعك، وما تخط الله مصبع على دين حقق لك احلامك، وما تضي الله خططك. دل سكة دي أبعد منها، أبعد منها بعيد، بس أبعد منها. هتبدأ تفتش من هنا الله ده شنو وإنت شنو، والبينات كون ده مستحيل مستحيل مستحيل. علاقتي أنا مع الله أنت حيثم تبني عليه، ممكن تديني في إرشادات، ممكن تفتح لي في أبواب، لكن العلاقة القائمة على المحبة، المحبة دي جوا قلبي أنا، ما جوا قلبك انت. مستحيل تخليني انا احب منه اكره منه، مستحيل تخليني انا اعمل شنو معه. ممكن تديني مؤثرات مؤشرات، لكن المحبه النابعه من جوه جوه جوه القلب الدائره الله، ها دي تربط قوينه. عشان كده قال تلزز بالرب
1: في عتيق قلبك.
0: التلزز ده ما بيجي الا بعد مش حب، بيجي بعد العشق. عارف لما يقول لك انا بحبك وانا بعشقك، لما تعشق ربنا يصل بيناتكم عشق، حيصل حد عارف وصل للمرحلة دي.
1: لا تضل الله لا يشمخ عليه، انتبه. فكثير من الناس اليوم بتستهتر بكلام الله وبتستخف بكلام الله، لكن لما يعلن قدرته، هو صالح، هو رحيم، هو طويل الروح، هو كثير رحمة، لكن يغضب، وغضب ربنا صعب جدا علينا، وممكن تكون حاجات كثيرة جدا لا نفهمها لجهلنا أو نسيانا للكلام اللي قاله. يعني في حاجات كثير ربنا قالها وهي بتتحقق وإحنا بنستغرب. حتى التلاميذ

0: في وقت من الأوقات نسوا الحاجة دي. قالوا قال ليهم بصورة واضحة جدا جدا, لكن بطبيعة إن هم بشر هم كل شيء نسوا إن هو قال لهم الكلام ده. فمرات كثيرة بنعتمد بنفتكر إن إحنا بنقدر بدون الله, لكن بدون ربنا ما بنقدر. فالحصل شنو؟ استخفوا بكلام الله, استهتر بكلام الله, لكن هو يعرف. يعني الغريبة إنه أنا بيجي أقول هو خلقني, هو الخلق السماوات والأرض, عنده القدر, عنده الكلمة اللي بتطلع, هو يقدر يعمل بطريقته بحكمة
1: خلصانة.
0: بالضبط. لما جاء الطوفان, لما الرعود بدت, لما الحاجات ابتدت, يدوب الإنسان بدأ يفكر,
1: شاف النتيجة,
0: شاف النتيجة, ودي حاجة صعبة جدا جدا. فعشان كده لما أنا بديت الصلاة يوم القيامة بتنفع زي ما بتقول, ما أتمنى إنه ما تكون مجرد كلمة, لكن
1: ما مجرد كلمة,
0: تكون أنت فاهمة, لأنه نتيجة صعبة جدا جدا. المشى منه في الفلك والدخل منه في الفلك والكلام ده, في النهاية كلمة الله هي بتتحقق الليلة بكرة 200 ما معروف, لكن كلمته ما بترجع زي ما هو قال فارغ. فانتبه إنك ما تستهتر بربنا, ما تستهتر بالكلام اللي بيقوله الله, ما تستخف بكلام زول بيقول لك يا أخي. وبعدين يعني ما تظلم, ودي حاجة صعبة جدا جدا. فلما زول يقول لك يا أخي حقي سيبته لالله,
1: دقني
0: داود عرف الحاجة
1: دقني أقلع مني, لكن ما تقول لي الكلمة دي.
0: ودي مشكلة مهمة جدا جدا, استهتار بالعلاقات. يعني كثير مرات بنستهتر بالعلاقات وبنستخف بها ونضرب بها عرض الحائط وكلام كثير جدا جدا بأنه هي بلا قيمة.
1: عارف العلاقات ولا التعبير عن العلاقات يا هيثم, نحن ممكن نكون عارفين علاقاتنا. كلامك صح, العلاقات حاجة مهمة, ونحن مجتمع علاقاتي, نحن كسودانيين مجتمع علاقاتي, دنيتنا كلها علاقات, بنعرف الحلة كلها. كذا زني من بيت في الشارع أنا ما بعرفه, لا بعرفه علاقات, لكن تعبير عن العلاقات نحن ما عندنا احترام للكلمة بتاعت التعبير. اللي بيجي يعبر عن علاقاته أو يعبر عنها بالكلام يا سمينا عوير يا متفلهم يا شايف نفسه يا عايش الدور, مش دي كلماتنا؟ قلت شو عايش الوهمة دي؟ يا عايشين الوهمة, يا عايشين الدور, يا دار يشوف نفسه. فاستخفافنا بالعلاقات وبالتعبير وبالكلمة اللي هي الكلمة أصلا مسؤولية, رجعتنا برضو لانهيار العلاقات. ودي النقطة الجبل قال أخوي, نحن بقينا حاليا حذرين في تعاملاتنا. ليه؟ لأنه ما كنا عارفين كلامنا. أنا الكلام اللي أنا كنت خابط جوا هيثم وين؟ هيثم ممكن سامعه ساكت, وهيثم ما عارف الكلام اللي كان بيقوله وين. أنا واحدة من الناس أقول لك كلمتين كانوا بيتقالوا لي من من من من أنا طفلة, أنا ما بحبهم. يعني زي في المدرسة لما كنت قبل كده لما نيجي يوصفه يقولوا رشيدة, لا أنا ما بعرفها يا أخي, بتكتب بالشمال الشولان في الفصل ديك ما بتعرفيها. لما خلاص برضو ما عرفتني بيقوم بيطبقها لك بالنظارة, يا أخي بتلبس النظارات, ما نظارة واحدة, بتلبس النظارات. أول عندها نظارات. دل الاثنين بتقالوا أيوة موجودين فيني, لكن هل أسرهم أنت لما قلتهم؟ هل عارف أنه أنا حابة أتوصف بكده ولا لا؟ هل أنا حابة أتوصف بإني أنا مثلا بستخدم يد الشمال أكتر من اليمين, أنا بكتب بالشمال ما بكتب باليمين, أنا بلبس نظارات؟ هل عارف مدى الكلمة دي أسارة معاي لوين؟ الكلمة دي لما اتقالت اتقالت قبل كم, 30 سنة, أنا ما نسيها. وأقول لك فاكرة منو كان بيقوله ومنو كان بيقولها بيضحكوا, ولا من أنت يقول لكم نظارات جات, ولا بالذات لما كان تجيك من إنسان مسؤول يا هيثم, لما تقوم تقرأ وتغلط في كلمة ما بيقول ما بيصلحك ليها, بيقول لك بنظاراتك دي ما شايفة, أنا كانت بالنسبة لي كارثة. فعارف استخفافنا بالكلمات بتزرع جوانا, بتشكل جوانا مشاعر اتجاه الناس التانيين. فنحن يعني لساننا شوية في النقطة دي ما كنا مدين حقه, رغم انه ربنا نبهنا انه الكلمة يا حياتك عند القوة يا تحيات موتك.
0: نعم. واحنا مكملين, ما زلنا في رحلتنا الصباحية وفي بداية الاسبوع, وفي حلقة من حلقات الاسبوع قبل الماضي في موضوع مهم جدا, الأستاذة رشيدة ودكتورة كاميليا يتكلم في موضوع مهم جدا، وإحنا النقطة دي كمان نأخذ على السريع، استهتار بتربية الأطفال. استهترت بتربية أولادك؟ استهترت بتربية بناتك؟ وحصادة كان مر بالنسبة لك، نتائجة كانت مرة بالنسبة لك، دي حاجة مهمة جدا جدا. زي ما قالت قبل شوية، الأستاذ هو اللي بيطلع التلميذ، هو اللي بيطلع الدكتور، هو بيطلع المهندس. إذا أنت أستاذ علمت صح، ربيت قبل ما تعلم، فحصاد كثير اليوم نتيجة الماضي لأبنائنا وبناتنا، وإحنا بننكر هذه الحقيقة. يعني واحد قال فسد حياتنا لأنه إحنا المعلمين، لأنه إحنا كنا بنجتمع على تربية جماعية، لكن الحصل شنو؟ شرخ كبير جدا جدا، إنه ديل أولادي. زمان الحي بتاعك كله أعمامك، خيلانك، أخواتك، وديل كلهم ناس، حلتك، بنات حلتك، أولاد حلتك.
1: أيوه.
0: الجملة، الكلمة اللي بتتقال بتمشي حتى وأبوك يمشي عليها في البيت. أيوه. لأنه إحنا كنا عارفين الحاجة. لكن حصل حاجة غريبة، كل زول بيجيك في البابه، أنت مالكش داخل، زي ما بنقول أنا حر أربيه بالطريقة اللي أنا عايز، تعمل القدام أولادك، تعمل القدام بناتك وكل شيء. ولما تجي ترد ليكي، لما تجي تقول ليك الكلمة تستغربي. ونتيجة عدم إنه التربية ما برب الشارع، المجتمع ما بيجي يربينا أولادنا بناتنا اليوم
1: في هاوية،
0: في هاوية، كل زول في مهب الريح، للأب قادر يلم والمجتمع متضرر والشارع يحصد.
1: هيثم، عارفة الوقت تسمح ولا لا؟ ما عارفة الوقت معاك فضل فيه كم في الموضوع بتاع تربية الأولاد. خلينا نقول من هنا، نقول من راديو سمر، وليست وجهة نظر رشيدة ولا هيثم، لكن نقول جرس إنذار، انتبهوا لأولادكم. مش سلوكيات تعدي تحرش، ولا سلوكيات، وده الحاجة الخطيرة جدا، ولا سلوكيات إنه حيسمعوا ألفاظ إحنا ما متعودين على، أو ينفتحوا على عالم، أو بدي ظروف ودتهم. أولادنا مضطربين نفسيا، أولادنا مضطربين نفسيا، أولادنا مضطربين نفسيا، أولادنا مضطربين نفسيا، أولادنا مضطربين نفسيا. لو ما كل أب، أم، عم، خال، معلم، جار، إنسان كبير واعي فاهم انتبه لأولادنا، ما زول بس يجيب لي طفل كده في السودان ما شاف الحرب، ما سمع الحرب، ما عاش الحرب، ما تأثر بالحرب. طول ما طفل مرة بأزمة في دولة فيها حرب أصبح مضطرب نفسيا، والاضطراب النفسي درجات، الاضطراب النفسي أبواب، الاضطراب النفسي أنواع، لكن كلهم خطهم لي تحت مسمى اضطراب نفسي. في اضطراب نفسي محتاج مجرد طمأنينة، محتاج اهتمام، في واحد محتاج تعديل سلوك، في واحد محتاج دكتور عديل وعد، في واحد محتاج صيانة من البداية للنهاية. فأولادنا أولادنا أولادنا أولادنا أولادنا مضطربين نفسيا، مش لأنه نحن غلطنا في تربيتهم، ولا عشان نحن فكناهم في الشارع، لأنه جات ظروف، شئنا برضتنا بدون إرادتنا، سمعوا صوت الرصاص، عرفوا في حرب، شافوا في حرب. جيب لي الليلة طفل سوداني ما بيلعب لك بالسلاح، ما بقول لك تعال نلعب، انت منو انا منو.
0: اذا كثير في هذه النقاط، اول نقطة دي بالذات في موضوع التربية ونتائج ما بعد الحرب، ودي النقطة الكارثية في كل منطقة في كل دولة جرت فيها الحرب. نقطة قبل الختامية، الاستهتار بيدفع ثمنه منه، الاستهتار بيدفع ثمنه منه، الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع كله؟ السؤال ده مهم جدا، خلونا نفكر فيه كلنا. إذا كان في كلمة اتكتبت في لحظة غضب، قيادة متهورة أو إهمال صحي، تربية بدون متابعة، كلها بدت بحاجة الناس قالتها عادي.
1: عادي
0: ما عادي،
1: بيمشي
0: حاجة بسيطة، لكن بيدفع تمن الاستهتار منه. كده احنا بنقول في استهتار، نقول يعني معترفين بهذا الاستهتار، حيدفع ثمنه منه. يلا تعال قول لي في النقاط اللي احنا قلناها قبل شويه، كلمه اتكتبت في لحظه غضب، وين الليله السوشيال ميديا في كم مليار بيسمع، في كم مليار بيشوف، في كم مليار بيكتب، في كم مليار. اذا كان من اي زول مسؤول، اذا كان من اي اب، اذا كان من اي زول بيكتب بينادي بالعنصريه، بالتمييز، بالكراهيه، بتشويه السمعه اللي حاصله للشعب السوداني، كلمه كتبت في لحظه غضب، اتقالت في لحظه غضب، قياده متهوره في الفتره اللي احنا فيها، وانت بتقود بتهور، اذا كان اسرتك، اذا كان نفسك، اذا كان اللي بيدفع ثمن التهور ضمنه. اهمال صحي بيدفع الثمن منه، في كم اهمال صحي يعني حصل نتيجه الاستهتار، استهتار انك انت دكتور، بتتبلم انك انت دكتور، بتدعي انك انت دكتور، بتنصح الناس انه ياخذوا حاجاته وانت ما دكتور، تربيه بدون متابعه، يلا تعال شوف النتائج. عادي، ما عادي، الناس كلها كده، ما حاجه بسيطه، البسيطه دي الليله بنندم على قاعدين ندفع، قاعدين نبكي على ان هي عادي.
1: عادي،
0: هل بيدفع ثمن منه؟
1: انت كل زول بيدفع ثمن، برافو، انت بتدفع الثمن قبل الناس. انت اللي بتخلي الناس تدفعوا الثمن، لكن انت اللي بتدفع الثمن، انت اللي بتدفع الثمن، يا من قيمتك، يا من خسارتك، يا من تضيع الفرص، يا من قساوة قلبك، يا من بعدك من الله، ما بتطلع من دليل هيثم، يا ضيعت فرص انت ندمت عليها، يا هدمت علاقات انت ندمت عليها، يا قلبك بقى قاسي، يا انك بعيدت من الله، فضلك شنو تاني ولا حاجة. فانت اللي بتدفع الثمن، وبعد كده الثمن الخسارة عندك انت، واللي بيطلع منك بيصيب الناس اللي حواليك. فانت اللي بتدفع الثمن في الاول.
0: اذا المستمعين الكرام، الحلقة ما انتهت لأنه الكلمة وصلت لك، لا الاستهتار، حتظل الحلقة، حتظل السؤال، وحنظل في الاستهتار، والنتائج مستمرة. المشكلة ما إننا بقينا نغلط، المشكلة إننا بقينا نعتبر الغلط عادي، ودي مشكلة كارثية. ولما الحاجة الغلط تبقى عادية، المجتمع بيفقد إحساسه بالصح. يمكن بداية التغيير ما تكون في الناس كلها، يمكن تبدأ مني ومنك لما نقرر إننا ما نستهين بأي حاجة ربنا يتمنى عليها. فكده عزيزي المستمع، ما تخلي الاستهتار كفكرة سلبية، لكن خلوها رحلة تبدأ بالسؤال، كيف وصلنا هنا؟ كيف وصلنا هنا؟ ده سؤال مهم. كيف نرجع نهتم؟ دي حاجة خطيرة جدا جدا. رأيك شو؟
1: أنا أختم لك بحاجة واحدة. الالتزام. عارف يا هيثم الالتزام؟ عارف كلمة الالتزام دي؟ دي الحل؟ التزم مع نفسك، ما تلتزم بالحاجة، التزم بحاجة مع نفسك،
0: بل بتقدر عليه،
1: بل بتقدر عليه.
0: نعم،
1: التزمت. عارف الصامولة الصغيرة اللي يدب بس بتربطها كده دي؟ سميها الالتزام. لو شغلت لك أنبوبة في بوتجاز بدون ما تعمل لها بتاع المدورة دي، سيما شنو بيبار بطا مع الأنبوبة دي، قفيص ولا شنو ما بعرف دي، ولا جلبة.
0: الجلبة،
1: لو الجلبة دي مش صغيرة، مش ممكن الأنبوبة دي تربطها بدون جلبة وتشتغل؟ مش ممكن تنفجر؟
0: أيوة،
1: تحرقك وتحرق الجيران وتحرق الحلة.
0: نعم،
1: جلبة دي الالتزام. بس الجلبة دي الالتزام. التزم، التزم بكلمتك، التزم بشكلك، التزم بنفسياتك، التزم بعلاقتك مع الله، التزم مع أولادك، التزم في شغلك، التزم لما تمشي محل تخش فيها، التزم بالصف، التزم بقعدتك في كرسيك،
0: ما تستهتر،
1: ما تستهتر بكل شيء، التزم حتى في ضحكتك، التزم حتى بنظرتك، خليك ملتزم. والالتزام ما معناه أنه أنا أسيب الدنيا، الالتزام معناه أنه أنا أشبع نفسي بالقواعد الصح. التزم، عاوزين نلتزم، بس التزم. شوف انت انت انت المفروض تلتزم بشنو
0: بالضبط؟
1: خط الالتزام وكبره.
0: اذا المستمعين الكرام، دي كانت الجرعه الصباحيه وبدايه الاسبوع،
1: وبداية شهر هيثم،
0: وبداية شهر، ختام شهر وبداية شهر.
1: الله عليك.
0: يلا كده تعالوا نفكر كده من الصباح، ناخذ الامور بدون استهتار.
1: ايوه،
0: خلينا كده نبتدي بدون استهتار من يعني بداية يومك كده. لو انت بديت وما بديت كمل يومك يعني، انت لو بديت خلاص، لكن شنو انت مقتنع انه ما محتاج استهتار؟ ما اظن في حاجة ما محتاج استهتار.
1: عارف يا حيسم، يعني اديني دقيقة بس.
0: كثيرة،
1: نص دقيقة
0: كثيرة، انتهت.
1: خلاص يا حيسم، ثانيتين. التزم انك لما تصحى الصباح تفتح الدولاب ده اول شنطة، تشيل هدومك، التزم انه شيل وخط الباقي منظم، دي البداية. التزم ان تخش الحمام تغسل سنونك ده لك في المعجون
0: بس،
1: في اصغر من كده؟
0: نظف الحمام بعد،
1: نظف الحمام معك،
0: خليه نظيف بيلمع
1: بس بس. حمامنا ده بنغرفه بالجردل بتاع البلاعة، التزم انه خط الجردل واكشع في الشارع.
0: لا تخلي الشارع
1: في احنا عندنا سهله يا حيسم. انا بتكلم علشان دي كان بره بخط الجردل وقوم بتشيله
0: ده كان
1: بس ما بعرف الدنيا بقت كيف، لكن برضو لسه في لسه الجردل فيه يا حيسم، صدقني البيجين عشان دغيته فيه.
0: كل شيء ممكن يكون جميل بدون استهتار.
1: ايوه
0: صراحه، لو اخذت الامور زي ما قال صديقنا في الختام مأمون، قال الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
1: بالضبط،
0: الالتزام. أضاف لك حاجة مهمة وأضاف لك حاجة مهمة، الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
1: على فكرة أرجع لك للمعجون. شفت المعجون اللي بتخطف مفتوح ده وبتفجخه من النص؟ معجون ده أمانة وعلاقة مع الله، التزم بها، أكفله خطه كده في محلته الصح، عشان دي أنت لما جيت استخدمته أمانة، نعمة ربنا أداك ليها.
0: إذا كده تعالوا نبتدي بأصغر حاجة بدون استهتار، ويلتزم مع الله، وخليك واثق في الله، هو حيقدر يساعدك إنك تقضي على الاستهتار. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم أستاذ رشيد وأستاذ هيثم، مستمعين راديو سمر. الموضوع مهم جدا، عبركم أسمح لي، لو لقيت زول قال لك كويك ما تستهتر به، استهتر
1: قال لك كوج فقر يعني.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو فيه عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80،
0: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم، وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني، وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبي، يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم. ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله، فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة، ومع أنهم يعرفون

0: تعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
1: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه تارتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم تارتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، فغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياسو واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك. فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين. فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيه لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم، وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي، لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مدفوعة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد. أتمنى أنكم يا رب تكونوا أصبحتوا بخير وبعافية، وبرسل التحايا كمان لكل زول يعني هسه فاتح الصفحة ومستنينا، مستني طبعا أكيد صباح بلدنا بكل شوق، وإحنا كمان مستنين تفاعلكم ومستنين مشاركاتكم الجميلة اللي دايما يعني بتتحفنا وبتكون إضافة حقيقية لصباح بلدنا. أهلا بكم، وإن شاء الله رب صباحات المحبة وصباح مليان بالخير وبالإنجازات، صباح يعني نتمنى فيه نرفع فيه سقف الطموح بتاعتنا، وما نستسلم لأزمنة اليأس اللي بقت علينا، لكن أكيد حنحاول نفتش مخرج ونفتش كمان يعني طرق تكون جديدة ونصايح تكون سديدة، ممكن يعني تخلينا فعلا نطلع من الاستسلام واليأس اللي احنا بقينا فيه. أما إذا في زول كمان يعني كده متفائل وزول عارف نفسه هو وصل لوين وواقف في حتته، بنقول له ألف تحية وسلام لك في الصباح ده، واتمنى انك تشاركنا تجربتك وكمان تتفاعل معانا في حلقتنا الليلة. سعيدة جدا يكون معانا في الصباح ده داخل الاستديو يعني الأستاذ العزيز أيمن. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك.
1: صباح النور أستاذ إيناس وأسرة راديو سمر جميعا ومشاهدين الكرام، ونقول لكم إن شاء الله يوم جميل نقضوا مع بعض، و نصبح لكل واحد موجود في السودان وخارج السودان في بلاد الشتات، إنه ربنا يجمعنا يوم من الأيام وخليكم سالمين وطيبين وبعافية.
0: أمين يا رب، أمين، ودي أمنياتنا يا أيمن دائما في كل صباح وحتى في أمسياتنا، بأنه يعم السلام والاستقرار والأمن والأمان في بلدنا الغالية السودان، وترجع يا رب أحسن وأحلى مما كان
1: بكتير. شوق قلوبنا نمشي نشوف شارع النيل ونمشي الولايات المبيت والدلن والحصحيصة ومدني وسنار، كل الولايات دي يعني في قلوبنا صراحة شوق كبير وشغف إنه نحن نرجع السودان ونمر ونمشي نتذكر الذكريات بتاع زمان كلها كده، ونقضي أوقات جميلة في السودان مرة تانية
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، آمين. أيمن طبعا أكيد يعني البيت الأيام دي الأجواء فيه شوية ممكن تكون جميلة وفي نفس الوقت صعبة، قل لي ليه؟
1: عشان الرجال بيدخروا برا.
0: والسبب واضح طبعا، أيوة. المباريات وكاس العالم، واحنا هسه خلاص يعني في الدوري 16، وفي يعني ولدي قال لي يا ماما عيني خلاص ان احنا جينا كده وماشيين على الفاينل، فانا حتاخر. يا جوني ده كلام شنو؟
1: طب انت اي
0: ده كلام شنو؟ حتتاخر لحد الساعه كم؟ قال لي يا ماما قولي لحد الساعه 12 وفي كمان مباريات على الساعه 2 و3. قلت لها ها، وبعدين لو الناس فازت حيتذكر يقولوا جوني ده كان قاعد يحضر في الكوره وكده. فاكيد يعني بجد البيوت الايام دي يعني فيها يعني ما بين مؤيد ويعني
1: رافض
0: الفكره اصلا.
1: ايوه صح بالضبط، لكن ديك سرير عشان جوني ده ما يكون يعني غفل كده. في مباريات كانت الساعة 4 وساعة 6 ودي الفجر دي دي خلاص انتهت. يعني بعد كده مباريات الزمن بتاعها قال لا عشان ما يقول لك انا تاني اتاخر مرة شديد وكده. فدوري او كاس العالم حاجة جميلة جدا يعني بتفرح الناس كلها، والناس كلها بتتلمى وبقت يعني تفاعل، والناس بتتكلم وتتونس بالحاجة دي كتير وكده. فإن شاء الله النهاردة في يعني مباراتين قوية جدا جدا، يعني احنا هنستمتع بالمباراتين دي. يعني في المباراة الأولى بتاعت مصر وأرجنتين، يعني حقيقة أنا يعني ميسي ده بالنسبة لي كوم، ده حاجة تانية ما بفرط فيه ولا بسوي بأي حاجة، ولكن لكن هناك في أدب يعني أدب وفي أخلاق وفي انتماء. يعني مصر بتمثل أفريقيا
0: طبعا
1: ونحن فارغة، فلا بد يعني أدبيا أنا أكون شنو أشجع
0: مصر.
1: بشجع مصر، بس بشجع مصر لكن قلبي مع ميسي.
0: يا سلام. بالمناسبة يعني الوضع مشتعل شديد جدا جدا، بالذات بعد ما انتهى الدوري 16 وإحنا يعني الناس داخل على دوري 8. والمفاجآت اللي تفجرت مفاجآت كانت كبيرة جدا جدا، خروج البرازيل مثلا
1: دي كارثة على فكرة. يعني البرازيل ده المنتخب الوحيد هو مستحوذ على كأس العالم، عنده أكتر من خمس بطولات، فواحد من المرشحين إنه برضو كان يعني يحمل اللقب بتاع السنة دي، لكن طلع بدري. فأنا شخصيا من أول ما الدورة بدت أنا كنت مشجع فرنسا. أنا فرنسا ده منتخب بتاعي.
0: أيوه.
1: ما عشان هو أيوة ما عشان كله أفارغة وما لا، يعني عندهم روح قتالية. في الميدان أي واحد بيلعب من أجل الثاني. في الحاجة دي في كل الفريق فيه، لكن بس في مبابي ما في. مبابي يعني عنيد، ومبابي أناني، مبابي عنده حاجات كده كتير كده، ما بس إذا هم لعبوا كتيم إن شاء الله حيشيلوا النسخة دي إن شاء الله.
0: أمين يا رب. بما إنك ذكرت المنتخبات الأفريقية، برضو كان المغرب يعني المغرب قدمت يعني مباراة جميلة جدا جدا، والنتيجة كانت يعني مفرحة ومرضية.
1: بالضبط. عندك السنغال برضو كانت يعني عند أمل تتأهل، لكن برضو اتغلبت ما مشكلة المرات الجاية. فمشجع المنتخبات الأفريقية إنه الدور الجاي يشرفونه ويمشوا للمراتب العليا وإن شاء الله نستمتع بهم.
0: وبرضو بلجيكا يعني مفاجأة إلا كونها تسحق يعني أصحاب التنظيم، ويعني انتصار في الأرض أصلا منظمة المستضيفة يعني كانت مشكلة.
1: بلجيكا عملت خطر، عملت مشكلة كبيرة على نفسها. يمكن ترى ميسي وقول لهم يلا فشينا. يعني انت لما تيجي مفترض تيجي ضيف لزول يعني ما تسحقوا السحق ده، يعني 4-0 4-1 دي كتيرة صراحة.

0: الفريق المصري ده قادر. انا شاهدت له مباريات الفاتت دي في امام عاشور, عندنا الشناوي في المرمى, يعني ناس قادره, فريق بيلعب من اجل الوطن, في وطنيه بتحس بانه مصر بتلعب من اجل الوطن, فدي الحاجه ممكن بتخليهم يكونوا قويين وتديهم دافع. بعدين الناس عندهم شفق, عاوزين يكتبوا تاريخ جديد, عندهم شفق, عاوزين يعني يرفعوا البلد بتاعهم, فدي كلها عوامل بتساعد انه يعملوا فريق يسجلوا تاريخ الليله. انا شخصيا قلت لك يعني ميسي ده حبيبي, لكن ميسي الليله هيكون يومه اسود.
1: يا سلام, الليله بنتوقع يعني مباراه قويه ما بين الفراعنه ونشوف الارجنتين. وبنقول يعني حظ اوفر, واكيد انا كمان معاك يا ايمن, بنشجع يعني المنتخب المصري ونتمنى له كل التوفيق, ويعني نفرح كده بالنتيجه. وكمان بنقول لكل الاحباب المتابعين والمشاهدين اهلا ومرحبا بكم مره تانية. حاولنا نعمل كده تغطيه لكل المباريات, ويعني نكون مصحصحين كده مع بعض, مع انه انا من الناس اللي ما قاعد احب اتكلم في الكوره يعني.
0: ده كان ده هيثم.
1: شفيت من هيثم.
0: ايوه استاذ هيثم خبير, يعني خبير رياضي. أيوة. ويعني عنده خبره كويسه كده في الرياضه. ان شاء الله ممكن نعمل حلقه مع هيثم بعد كده في موضوع عن كاس العالم, هنتكلم كده في الرياضه وكده ونشوف.
1: رايك شنو الليله في القياده بتاعت ال
0: لا انت محلل على فكره. حنوديك بين سبورت تحلل الكوره.
1: نعم, اذن مستمعينا برحب بك مره تانية ايمن, وبقول لك اهلا ومرحبا بك في استديوهات راديو سمر. يعني بما انه انت زول غني عن التعريف لانك يعني متواجد بفترات متقطعه, لكن ان شاء الله في الفتره الجايه نوعد المستمعين والاحباب المتابعين انك حتكون معنا يعني في فترات ممكن تكون متقاربه جدا جدا. مستعد؟
0: لا مستعد. وأقول للمشاهدين ترقبوا المفاجآت. أيوة. بتاعت راديو سمر قريبا, يعني حيكون في قنابل حنفجرها.
1: إن شاء الله.
0: فخلوكم قريبين مننا إن شاء الله.
1: نعم, كل الأحباب الناس الموجودة معانا على الصفحة حابة أرحب بكم, ورحب كمان بكل زول موجود عمل لايك, عمل قلب, رسلت لنا صباحات, عايز تسلم على أهلك أحبابك, عايز ترسل تحايا لرادي سمر, أهلا ومرحب بك. وخليني كده يا أستاذ أيمن, نروح أستاذ أيمن شنطة خلاص أيمن ما خلاص بعد كده. أيوة رفعنا الكلفة.
0: أيمن بس.
1: أيوة, آدم بشير بيقول صباح الخير وعوافي وأمن وأمان, تحياتي لكم من المملكة, حفظ الله الوطن وإياكم. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا آدم بشير, حبابك وحباب كل الجالية السودانية في المملكة, ويا رب تكونوا بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا أبو شادي الحارس بيقول السلام عليكم ورحمة الله, تحياتي لكم من المملكة العربية السعودية, أسعد الله صباحكم في راديو سمر. الليلة ناس المملكة العربية السعودية يعني بجد مشرفيننا جدا, أول ناس. أيوة. موجودين معانا بتفاعلهم برسائلهم وبتصبيحاتهم كمان, حبابكم ويا رب تكونوا بخير وبعافية, طمنونا على حال الأهل والأحباب والأصدقاء. كمان لينا صباح الخير عليكي, ان شاء الله يا رب انت بخير وبعافيه. لينا من الجميلات اللي دائما بيكونوا قريبين جدا جدا من صباح بلدنا, اول ما الساعه 10:30 تجي طوالب نلقى رساله من الغالي لينا, حبابك وان شاء الله صباحات جميله عليكي. الباش مهندس ادم حامد, ادم كيف احوالك, ان شاء الله انت بخير وبعافيه, ويا رب يعني الامور كلها بخير والمدام كمان بصحه وبعافيه. استاذ ادم الباشمهندس ادم بيقول صباحكم زين يا استاذه ايناس والضيف الكريم, بجد رفعنا السقف طموحاتنا للنهايات, ما بقى في نفس طموحات اصلا. الليله ادم حيكون هو محور الحديث.
0: انا حنشتغل على استاذ ادم,
1: حنشتغل الليله على استاذ ادم. فأكيد يعني أستاذ آدم الرسالة بتاعتك يعني هتاخد الليلة جزء كبير من المحاور, ما نقول هناخدك نموذج لكن هناخدك واقع بالضبط. واقع يمكن يكون لناس كثيرة, ويمكن في كثير زي آدم ما قادر يتكلم ويفصح عن جواه أو يقول بكل صراحة, لكن بنشوف الوضع مرات يا أيمن يعني بجد قاعد يخلي الزول إنه يوصل لمرحلة بتاعت يأس واستسلام تماما. فإحنا الليل عايزين نرفع آدم شوية من البؤرة اللي هو وقع فيها, ونشوف كلنا كده مع بعض نسوق ونسوق يعني كل واحد من يده, وشوية شوية نطلع لبر الأمان. ممكن أيمن تسلم على المتابعين ونشجعهم كمان إنهم يعملوا شير للحلقة.

0: وتاج وكمان مشاركات وتفاعل.
1: كويسة، صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين جميعا ولكل اللي عمل لنا قليب وقال لنا صباح الخير ونسمم لك العربية. يعني مشرفيننا بعدد كبير جدا جدا الصباح ده. بنقول لكم صباح الخير وشكرا من أجل المداخلات ومن أجل الأشياء الجميلة أنتوا قدمتوها دي. وأخونا آدم بنقول لك صباح الخير. حقيقة يعني أنا عاوز أقول إنه بعض مرات الواحد بيكون قاعد مع نفسه كده بحس بيأس وبؤس، يعني بحس بأنه المسار بتاع الحياة اتحول، بحس بأنه يعني التوقعات والأشياء اللي هو خاتيها يعني دي ما هي الحاجة مفترض تمشي في الحياة. لكن اليأس والبؤس ما بيقدم لقدام. عاوز أقول أنه الحياة هي عبارة عن مراحل، الحياة هي عبارة عن محطات، الحياة هي يعني رحلة. ما أي معوق، ما أي مشكلة صغيرة يعني تأثر جوانا وتخلينا نحن عايشين حياة بتاعت بؤس وحياة بتاعت انحطاط، تكون يعني مغلق كده مع نفسك. لا، نحن محتاجين إنه ننظر ويكون عندنا نظرة ورؤية مستقبلية لحياتنا، عشان أنت تكون عندك دافع لقدام ويكون عندك دافع للحياة دي. لازم يكون في رؤية وفي حاجات واضحة كده أنت تعملها بحيث إنه ما تخش في اليأس والبؤس. أيوة أنا معاك إنه في نقاط بتاع الضعف بتيجي معاك، إنه يعني الحياة ما بتكون زي ما أنت دايرة، زي ما بقوله يعني تأتي الرياح ببلاد تشتهي سفن، فالأمواج قد تكون عالية، الأمواج قد تكون قوية وشديدة، قد تكون في صدمات في الحياة، ولكن أنت محتاج تنظر لنفسك، محتاج إنه ترفع السقف بتاع التوقعات بتاعتك دي. ما كده يعني ما مجرد أي مشكلة صغيرة أنت خلاص عاوز تستسلم، لا، نحن الليلة عاوزين نرفع الاستسلامنا لنجاح إن شاء الله يا أستاذة إيناس. يكون في يعني يكون في حاجات ملموسة، حاجات عملية نحن نقدر نطلع بها في هذا الصباح. فأنا بشجع كل إنسان بشاهدنا اليوم إنه خليه يكون في طموحات، ونحن هنتكلم على الطموحات أكتر، خليه يكون في يعني شفق، يكون في يعني أحلام، يكون في حاجات جميلة أنت من تصحى تكون عاوز تحققها. فده هدفنا اليوم إن شاء الله.
0: طبعا أكيد، ويعني بقول لآدم خليك قاعد لحد دي نهاية حلقتنا، وحنمشي خطوة بخطوة عشان ما نقدر نحلم ونسعى ونحقق كمان أهداف ممكن تكون كبيرة في حياتنا. إذن بقول يعني سؤال ممكن يكون مطروح لكل واحد فينا يا أيمن، في إنه ليه بقينا نرضى بالقليل دايما؟ أي زول ناجح أكيد في يوم من الأيام كان زول عادي جدا جدا، لكن الفرق إنه ما استسلم وما رضى بالسقف الواطي، لكن كان كل ما يحقق واحدة من الأهداف بيسعى إنه يرفع سقف الطموحات بتاعته أكتر وأكتر. طيب، هل الصبر قل ولا نحن يعني البقينا ما بنتعلم من أخطائنا، ولا استسلمنا للفشل وللأحلام الوردية، أحلام اليقظة اللي دايما بتخلينا نحيد عن الأهداف والأهداف الحقيقية؟ احنا الليلة عايزين نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، ونمشي زي ما قلنا خطوة بخطوة، ونحن مع أيمن، وأكيد عايزين نتعرف أول حاجة يا أستاذ أيمن عن ما هو الطموح. شنو هو الطموح؟ يعني زلنا ما نجي يقول لك خلينا من احنا نرفع سقف الطموح، لكن اول حاجه نتعرف على الطموح اول شيء، لانه مرات قاعد يكون في لبس وخلط ما بين الطموح والتمني.
1: ايوه بالضبط. التمني يعني التمني هو زي ما بقول احلام اليقظه. انت بتكون صاحي كده، انا عاوز انجح. انا انا انا انا عاوز اعمل مشروع، ويكون عمل المشروع والمشروع نجح وبأكل من قروشه خلاص، وفجأة كده يصحى يلقى نفسه قاعد قدام إيناس.
0: أحلى حلم.
1: فدي مشكلة، دي الأمنيات. لكن الطموح هو عبارة عن حلم مترجم لواقع، مترجم لواقع معه شنو؟ معه خطوات عملية، معه مثلا دراسة جدوى. دي الطموح، ودراسة الجدوى دي يكون مصاحبة ليها تنفيذ عملي. ده الطموح. أيوة، أنت دار تنجح، دار تعمل مشروع، أنت قاعد تفكر فيه، بتعمل دراسة الجدوى، بتنفذه طوال، بتمشي السوق، يعني بتعمل دراسة جدوى بتشوف مثلا عاوز اعمل سوبر ماركت تشوف حتة مناسبة، بعد كده بتشوف البضاعة هتجيبها من وين، هتختار منطقة سكنية ناس كتار على اساس الناس تيجي تشتري، وهتروح بعد كده تشوف منو بيمولك وهتجيب القروش هتفتح سوبر ماركت. الحاجات العملية دي ده هو الطموح.
0: ايوه
1: يعني انت ما بتكون قاعد وبتحلم وانا عملته ودار اعمل واسوي وما تصحى كده هتلقى نفسك انت لسه قاعد. لا، الطموح هي حاجة عملية، ما حاجة بتاعت تمني كده وحاجة انت بس تكون قاعد كده عاوز تعملها. لا، والطموح يعني عنده شغف، بتكون عندك شغف، عندك يعني حاجات جواك كده بتغودك. الطموح هو ده الوقود، ده الوقود بتاع النجاح.
0: أيوه.
1: الطموح ده الوقود بتاع النجاح، ده العامل الجواك، الحاجة الجواك بيخليك انك تنجح. ده بالبسيط.
0: طبعا اكيد. وانا ممكن يعني اديك اضافه برضو بسيطه في انه هو يعني ممكن يكون عندك هدف معين في حياتك وعايز تحققه وتوصل له، واكيد طبعا ما حتكون انت قاعد مكتف الايادي ومستني انك انه الهدف ده حتوصل له. حتوصل له كيف؟ اذا اصلا ما اجتهدنا وما يعني بقينا عندنا اصرار وعندنا يعني شغف زي ما انت قلت في انه انا لازم احقق الهدف بتاعي الكبير. فمحتاج نتحرك، محتاج نجتهد، محتاج فعلا زي ما قلت انا عجبتني جدا النقطه بتاعت هو دراسه جدوى، يعني يكون عندك مشروع وانت خدته، وزي مثلا الطالب عايز يبقى يعني
1: عايز
0: ينجح في الامتحان هيعمل شنو؟ حينوم؟ طبعا لا، اكيد من طلب العلا سهر الليالي، فحيجتهد ويذاكر ويراجع ويحفظ الليله وبكره كل يوم على نفس الموال عشان عارف انه النجاح ما حيجي بسهولة. لكن محتاج اجتهاد، محتاج حركة، محتاج صبر، محتاج جهد حتى انا ابذله عشان ما اقدر احقق النجاح ده. فاحنا الليلة عرفنا الفرق بين الطموح والتمني. فالتمني ممكن برضه تكلم لنا عنه شوية بما انك تقريبا عملت بريف عنه. لكن
1: ايوه، التمني ما زي ما قلت لك انت يعني بتكون قاعد بتتمنى الاشياء، والسير في التمني انه الاشياء يعني بنسبه كبيره ما بتحصل، ما بتتحقق، لانه ما فيها خطوات عمليه. عكس الطموح، انت بتكون قاعد بتتمنى، انت بالتمني ده ممكن تمشي سويسرا، تمشي امريكا، انت بتكون لافي بالتمني بتاعك ده، لكن احلامك قاعده في مكانها. وديك سير، انت اذا ما التمني واحلامك ما بقت تخوفك، ما بتخاف منا، عارف تماما انه طموحك دي ما كبيره.
0: ايوه،
1: اما يكون في خوف من الاحلام ومن التمني بتاعك، في خوف يعني انت شايل هم مهموم بال بال بال بالطموح بتاعك، اما تكون يعني ما قادر تنوم، انت قلقان، بتفكر، بتدرس، ده تاكد تماما ان طموحك ماشي في الطريقه الصح، ان طموحك دي يعني لا قابلية إنه تتحقق، لأنه أنت خايف. طالما في خوف، الخوف ده بيديك إنه دافع بعد كده تفكر، تجيب حلول، تشوف مخارج، تشوف الحلم ده بيتحقق كيف. طالما أنت حلمك ده يعني أنت بتحلم كده بس وخلاص ما خايف منه، تأكد تماما إنه
0: خلاص وقف في حتة واحدة.
1: طموحك ده صغير وما ما بحتاج إنه تبذل فيه مجهود، شوف لك حاجة تانية.
0: أكيد أيمن، بجد في مجتمعنا السوداني شفنا كثير من الناس كانت مجتهدة من حاجة بسيطة وأصبحوا يعني بجد أسماء مثلا وأرقام. مثلا في السوق تلقى الواحد كان في الريش بشيل من الناس اللي بسموه شري الجملة.
1: أيوة.
0: ويجي يفرش بالقطاعي، وبعد شوية شوية يعني تلقاه عمل له كشك كده صغير.
1: بالضبط.
0: بعد شوية يعني رحل لي جوا ودخل جوا السوق، لقى له دكان صغير كده قاعد فيه. بعد شوية بيقى هو ذاته يعني محط أنظار كل التجار. ليه؟ لأنهم معجبين. يمكن يعني تكون في نظرات ما حلوة، لكن بيد في التجار القلبهم كويس والجميلين جوا من جواهم بيشجعوا زول زي كده، فبيكونوا مبسوطين بزول. حتى في واحد يقول لك يا أخي أنا شايفك زول مجتهد، شفت الاجتهاد، أنا شايفك زول مجتهد وزول متحرك، فأنا بدوك صدري إنه شنو أمولك في الحتة دي.
1: بالضبط.
0: فما تقف، واصل وسابر. فبرضو الكلمات المشجعة دي بجد بتخلي الزول يرفع السقف بتاعه بزيادة.
1: بالضبط. أنت لمست جملة جميلة جدا جدا في أحد المحاضرات مع الدكتور غيس مفيد، كان يتكلم عن الحياة دي برضو، عن الطموح وعن الخدمة بتاعتك وكده. فنظرة الناس لها تأثير قوي جدا جدا في طموحك على فكرة. يعني انت اما تكون ماسك حاجة معينة، خدمة معينة، طموحك أو بتعمل في حاجة معينة، الناس شافوها، شافوك أنت جادي وأنت ماشي في طريقة كويسة، بتقيف معك، بتساعدك، بتدعمك. دي نقطة مهمة جدا جدا على فكرة، أنت قلتيها إن الناس بتيجي تدعمك. لا فعلا، يعني أنت حاجة، وهو الناس شايفة دي حاجة ناجحة والمجتمع مستفيد منها وأنت مستفيد منها وأنت ماشي لقدام، أنا كان عندي إمكانيات
0: أساعدك،
1: بيجي بساعدك بيها، لأنه أنا إحنا شايفين إنك أنت ماشي شنو في الطريقة الصح ودار تحقق أحلامك. دي واحدة من برضو من الحاجات اللي بتساعد في تحقيق شنو، تحقيق
0: الطموح
1: اللي هو مساعدة الناس. أنت شفت زول ماشي كويس بيساعده، لكن أنت أساسا بتقوم وتقع وأنت ما جادي وأنت ما بزول بيركز معك. حتى كان أنا عندي ما بقدر أقيف معك، لأنه أنا بخاف على مالي، بخاف على
0: جهدي، حتى
1: السمعة بتاعتي، جهدي بتاعي وكده. أنا أديك مثال، في واحد في أمدرمان، إحنا كنا في الكنيسة بنمشي نجيب منه خيام والكراسي والحاجات دي، اسمه عبد الله. عبد الله ده كان شغال عامل في دكان بتاع مناسبات، بيحفر ويشيل الكراسي ويمشي ويدي ويجي. بعد شويتين بقى رئيس بتاع العمال، بعد شويتين بتاع الدكان زاد وسلم الدكان، يعني بقى يطلع شغل كبير ويشرف على الناس. بعد شويتين فتح دكانه حقه.
0: ايوه
1: الكلام ده في أمدرمان حي العمده. فبقى تاجر كبير، بقى عنده يعني حاجات كثيره،
0: كبر المشروع
1: بتاعه. وعنده خاله، هو كان بيحكي لي عنده خاله، من شافه هو ماشي كويس قال
0: دعمه.
1: دي النقطه دي،
0: يا سلام.
1: اما خاله هو شاف الزول ده ماشي كويس، خاله كان مقتدر قام دعمه. فأمدرمان كلها احنا كنا بنجيب منه الزول ده، فمشهود له بانه هو بدا من لا شيء.
0: نعم.
1: فدي نقطة جميلة جدا جدا، إنه الناس بتنظر عليك، الناس بتشوفك أنت ماشي كيف وبتقف معاك وبتساعدك.
0: بجد أنا عشان كده يعني لو قعدنا نعدد النماذج الكثيرة يعني في واقعنا السوداني، بنلقى إنه في ناس بدت من لا شيء بصراحة زي ما قلنا، ولقت الناس اللي بتسندها، وفي ناس أصلا حتى في زول يقول لك أنا ما لقيت زول وقف معي، لكن بشكر ربنا بإنه يعني قدرت بمجهودي واتكالي على ربنا قدرت أوصل للأنا عايزه، فالحاجة دي ما جات بسهولة. فتلقى إنه الزول فعلا وصل ل طموحه وحقق يعني أحلام وأهداف كبيرة، تلقاه دائما هو محافظ جدا، يعني خايف على ده. ليه؟ لأنه وصل له ما كان بسهولة، كان بمجهود، كان بسهر وتعب ومشقة كبيرة جدا جدا. فلما حتى يجي لقدام يقعد مع أولاده يحكي لهم، يقول لهم يعني العايز يوصل لطموحه ويحقق أحلامه ما بينهم. فتلقى مجرد ما تلقى انه الاب قاعد يكون صعب في البيت، لانه هو عارف انه هو وصل للحته دي كيف، يا تجهد بذله يا تعب التعبه، فهو عايز اولاده كمان ما يتعبوا بعدين لكن يتعبوا من هسه عشان يقدر يحقق احلام وطموحات واهداف كبيره في حياته.
1: ودي بتضغطنا على فكره نقطه ثانيه جدا جدا مهمه جدا، يعني بعد ما انت تحقق طموحك ده، اذا انت متجوز عندك اولاد، انت ما ربيتهم معاك وانت ما بتجيبهم المشروع ده وتعرفهم عليه وتعرف التعب ده كيف، لا قدر الله انت مثلا ربنا اخذك، الحياة دي كلها بتروح،
0: ممكن المشروع يتقفل،
1: حيتقفل وحيبيعوه وبيقول دار نصيبه. لا، الطموح لابد انه يكون فيه برضو يعني تسليم الرؤية دي لشخص تاني، عشان الموضوع ما يموت كده، لازم يكون فيه تسليم الرؤية لشخص تاني، قائد تاني، ابنك، زوجتك، لازم يكونوا عارفين الحاجة دي بدت كيف وتفاصيلها كيف والحاجة دي بتمشي كيف، على سن يوم من الأيام انت انتكست، لازم يكون في حد
0: مواصل.
1: أيوة، يواصل المشوار.
0: إذن الطموح هو ما مقتصر على
1: شخص واحد. أيوة.
0: أنا ممكن الليلة أسلمك، يعني كأنه حاجة موروثة.
1: أيوة، دي يعني أنا زي ما جبالك قلت لك، انت أحلامك دي إذا بقت صغيرة وما بتخاف منها، دي معناتها دي حاجة بسيطة ما تشتغل بقى. أنا دارين حلمك يبقى كبير، طموحك يكون كبير بسنين، 5 سنة تقدم، 10 سنة، 50 سنة، يكون رؤية طويلة المدى. رؤية طويلة المدى، حلم ده طويل كبير، يسعى الجميع، يسعك أنت وأسرتك الصغيرة والأسرة الكبيرة، يسعى المجتمع، يسعى الدولة. ده الطموح بتاعنا اللي احنا دارين، ده الشارع الخط بتاعنا اللي احنا الليلة عاوزين ننفذه. لازم نتفق في الحتة دي، إنه لازم الموضوع يكون كبير، رؤية كبيرة فيه كل الاجابه اللي قلتها انه يكون في دراسه جدوى. دراسه جدوى دي بتدخل فوق اللي هو زوجتك تدخل فيه ابنائك يكونوا عارفين الحاجه دي ماشيه كيف. المجتمع يكون عارف دي الطريق بتاع الطموح.
0: وبدأ شفنا بجد مشاريع كبيره ما بيسيم الأبو يقول لك مثلا محلات أولاد كده أولاد أم درمان مثلا مثلا شركة منو أولاده يعني تلقى الاسم دائما مصاحب فعلا. ليه؟ لأنه زي ما قلت إذا انتكس في حتة أولاده بيكونوا وفي نفس الوقت الأولاد أصلا بيكونوا مشبعين بالحتة دي متشبعين بالحتة دي وحابيننا وحاسين إنه ده طموح وده هدف وده رؤية كبيرة إنه الحاجة دي ممكن تكبر بينا نحن. فبتلقى بجد يعني المحلات المكتوبة فيها فلان وأولاده أو أولاد فلان ما جات ساي. ففعلا دي دراسة يعني أنا بجد أيمن موضوع الدراسة بتاعت الجدول اللي أنت قلتها دي وإضافة يعني أفراد يعني دي حاجة مهمة جدا جدا.
1: بالضبط بالضبط يعني لازم إضافة الناس. وتاني نقطة عاوز أعمن عليها اللي هو تشجيع الآخرين. برضو في إحدى المحاضرات أنا ما أعرف الليلة هكون كلها أمثلة ولا شيء.
0: فعلا إحنا محتاجين لأمثلة عشان نعزز بها
1: أمثلة حية
0: الحلقة. نعم
1: من هنا حي أستاذي الجليل أستاذ جاكسون يوكي في إحدى المحاضرات بيتكلم برضو عن التنمية وكده عن تنمية الشخص. لفت انتباهي كان في حاجة معينة جدا جدا. قال يعني أنت عاوز تعمل مشروع عاوز تعمل حلم عاوز تعمل حاجة ما تفكر في إنه القروش دي كتيرة وأنا أجيبها كيف. يعني حدانا مثال إنه أنت أقل واحد هنا في الفصل شغال كم قلنا له بخمسة. قال إذا أنت عاوز تعمل مشروع الخمسة ألف بتاعتك دي طلع منها النسبة البسيطة لما عشان انه تبدا بقى مشروعك. ما شرط الحلم بتاعك تبدا هو كبير لا أيوة. ابدا هو صغير. فكانت نقطه جميله جدا جدا من الاستاذ جاكسون وانا عملت بقى على فكره يعني لميتها حته حته حته عملت لي حاجه كده
0: غير مشروع ما
1: لا لا ف مشروعين انا عملت ده صريحه يعني كان تشجيع من استاذ جاكسون بانه لم الحاجه البسيطه اللي عندك ده يعني الدخل بتاعك. من هنا انا بوجه الكلام ده انا بشيله من استاذ جاكسون بديل المشاهد. المرتب بتاعك ده هو بسيط لكن قسمه والباقي خلي حبه حبه لم حبه حبه بقى يعني حاجه بيجيب لك حاجه صغيره عملها والصغير بيكبر. دي انا مؤمن بالحاجه دي تماما. انا قبل كده في الحته دي بالضبط برضو اديت مثال قلت في واحد كان تاجر بتاع عيش يا هو تعرفه هو في النهاية من بيجيب عيش في النهاية عمل فرم.
0: نعم
1: ده مثال حي. أن الزول ده بالنسبة لي في الحصيصة مثال حي يعني بالصغيرة صغيرة الصغير صغير بيكبر. دي يعني ما دار الله اثنين ثلاثة ما شرط الحلم بتاعك بين اليوم وليلة يتحقق كده يبقى كبير طوالي. على فكرة الحلم بتاعك ده كان بيقى كبير كده بين يوم وليلة بيقى لانه ما مشى بمراحل. انت ما اتعلمت منه ما درست منه يعني انت ما عندك خبره فيه. ما في خبره ما مشيت بنقاط ومراحل معينه فجاه كده انت لقيته هيقع. ولدك ده فجاه جبته قلت له دير الشركه دي
0: وهو ما عنده خبره
1: ما عنده. انت من صغير انت ما قاعد تجيبه وما بتوريه بس جبت من الجامعه طوالي قلت له تعال امسك هيقع. الخبره عامل اساسي في اداره المشاريع عامل اساسي في الاحلام بتاعتك. لازم يكون في تدرج في تسلسل في خطة في رؤية واضحة رؤية زي ما قلنا الرؤية لازم تكون كبيرة ما تكون صغيرة. كل ما بيت كبيرة وانت خايف بيكون في تشجيع بيكون في شغف في قوة انت بتديك طاقة انك تستمر.
0: وأستاذ أيمن يعني كمان حتى مع الظروف اللي مرت على بلدنا السودان يعني بجد كثير من السودانيين طلعوا لدول تانية هاجروا يعني طموحاتهم ما وقفت لحدت هنا. لكن يعني حتى من الحاجات البسيطة المنتجات البسيطة بقى يعملوا براندات وبقى يعملوا مثلا بازارات يعني حاجات يمكن احنا كنا بنشوفها بسيطة لكن من البسيط ده بقت تحقيق لأحلام أو طموحات كبيرة. يقول لك أخي أنا ما كنت يعني متوقع يوم من الأيام يكون عندي براند أكون عندي مثلا اشترك في بازار معين ولا كده. فمن الحاجات البسيطة احنا بخاصة للسيدات يعني مثلا الأشغال والأعمال اليدوية دي بتخليهم دائما يطلعوا للأكبر يقول لك يا أخي أنا مثلا دار أطول المشروع ده أخليه يوصل مثلا مقول مشروع التياب ويعني المصنوعات اليدوية الشنط والفوط بتاعت الكراسي والحاجات دي كده، فبنشوف إنه يا أخي أنت مضيع زمنك في الحاجات دي لشنو، ممكن يعني تعملي مشاريع أحسن من كده. فإحنا بنلقى مرات في أطراف بتقلل من الشغف
1: البسيطة دي،
0: الشغف بتاعنا البيبدا من الأشياء البسيطة دي يقلل منها وكأنها ولا شيء. فمثلا تقعد تتونس تقول يا أخي أنا من عملت لي مثلا نص دستة وعايز أجربها في السوق، هذا نص دستة يا أخي الناس بيعملوا 12 دستة وبيعملوا كام، أنت نص
1: ما هم بدوا نص دستة الناس
0: دي. ف في محطمين وفي يعني ناس بيقتلوا بيدمروا الحلم من هو صغير قبل ما حتى يكبر.
1: دل ما عارف نقول عليهم شنو، لكن ربنا يسامحهم. فأنت لمستي حتى برضو جميلة جدا جدا على فكرة، أنا مبسوط جدا من السيدات، عندنا سيدات كتير هنا في منطقة عين شمس، يعني عندهم دكاكين كده في الحاجات اللي تقولتها دي.
0: أيوة
1: يعني أنا مبسوط جدا جدا صراحة من الناس دي، بدأت بالحاجات الصغيرة دي وفيها تياب فيها الحاجات دي. يعني تخش تلقى
0: منتجات السودانية،
1: منتجات السودانية بتلقى الحاجات دي، يعني هم عاملينها بشغف بحب كده، من إنه هي حاجات صغيرة وبيشيلوا بأجروها تتأجر على فكرة.
0: أيوة.
1: قاعد يجيب لهم دخل ماسكين بيوت على فكرة.
0: نعم.
1: لا ده ما حاجة سهلة، يعني أنت ربة منزل عملت لك دكان صغير في الحي وعملت فوق المنتجات دي، ان شاء الله كان بيجي تساعدي بكيس سكر وبتساعدي بكيس شاي، دي يعني ده انجاز، ده نجاح على فكره، ما في زول يعني بيرفض الحاجه دي. فنحن دارين كلنا نساعد في الحاجه دي، نكون ناس عمليين، من نكون ناس عمليين بنقدر نحقق النجاح الكبير. فدي نقطه مهمه جدا جدا، لازم الحاجات الصغيره دي تعملها بشغف، تعملها بطريقه جميله على عشان تكبر. فما تستمع، ما تستمع للناس السلبيين،
0: الأصوات اللي بتكون صعبة.
1: الأصوات السلبية دي هي كتيرة كتيرة أكتر من، على فكرة أكتر، هي أكتر من الأصوات الإيجابية. لازم يعني تحد النظرة على الناس دي، اسمعهم زي ما بقول لك، اسمع بيا طلع بيا، اسمعهم وطلع على طول، لأنه بيديك إحساس بتاع صغر نفس، بيديك إحساس بتاع إنه أنت ما قادر، وفي حين إنه أنت قادر، أنت قادر وقادر أن تعمل أكتر من كده. فلا بد أن شنو تختصر الناس وتتحاشى الناس.
0: نعم. وحابة أشجع المستمعين كمان إنه الطموح العالي ما عيب إنه أنا أكون عندي طموح عالية وأهداف كبيرة أنا عايز أحققها، ولا هي يعني فياقة أنا بس أنا قاعد كده وداير جاتني فكرة فجأة إنه داير يعني أعمل مشروع ويعني من غير أي برنامج، هي ما فياقة، لكن هو ترتيب وهو دراسة وهو جدول أنا بخطة في حياتي، أنا عندي 1 2 3 وأنا ساعي إني أحققه. فكثير من الأمثلة زي ما قلت يا أيمن ذكرناها من خلال الواقع بتاعنا الموجود، لكن برضو عايز أسأل، هل أن إحنا هسه حاليا خاصة الشباب الطموح اتفقد يا أيمن وما في شغف، عايزين بجد يعني نعيد الطموح والشغف ده في شبابنا. وأنا قاعدة حين عليهم بصراحة، وقاعدة يعني بجد يعني قاعدين يقول لي مرات أي ناس ما تدي العذر، قاعدة أقول لهم أنا بديم العذر، المرة على شبابنا والمرة على بلدنا ما حاجة هينة ولا حاجة عادية أو طبيعية، لكن محتاجين نمسك بإيدينهم عشان يطلعوا من ده. فإذا نحن ما شجعناهم، ما ديناهم الكلمة الطيبة، ما يعني أثنينا من الجهد اللي قاعدين يقوموا به، وأكيد الواحد بيقعد في البيت من غير أي لا دراسة لا طموح لا هدف ولا أي شيء.
1: بالضبط، يعني كلامك صح، في كثير من الشباب يعني عندهم انخفاض حاد في الشفق، في الطموح، في الأشياء، في النجاح، في انخفاض تام على مستوى الشباب. يعني أنت كان مشيت في الحياة الأيام قاعدين تحت الظل، قاعدين تحت أشجار،
0: تجمعات
1: يلعب الضمنة والكشتين، الحياة دي كل النهار كله بتيجي تطلع وتنزل تلقاهم شنو قاعدين، ده اللي شنو ده نتيجة شنو، نتيجة ما في رؤية واضحة للشخص. الواحد بيكون ما عنده رؤية واضحة كده لحياته، ما عنده رؤية واضحة لأسرته، ما عنده رؤية واضحة للشغل بتاعه. يعني دي كارثة صراحة، كارثة غريبة جدا جدا. الحاجة الثانية اللي عملت انخفاض، مقارنة بالنفس، النفس بالنفس، يعني أنا بقارن نفسي بفلان احنا درسنا سوا وقرينا جامعه سوا وقرينا شنو ما عارف سوا، شوف هسه هو وين وانا وين. انت بتدخل نفسك في محل ما في له داعي. طب انت وكده انت قاعد تغار نفسك زي ده، كويس غار نفسك، طب اعمل من نفسك. دي برضو نقطة مهمة جدا جدا، لازم يعني انت تغارن لكن شنو اعمل عشان شنو تحصل تصل الزلة. الشيء الثالث برضو ده يتكلم عن البيئة. البيئة قد تكون سلبية جدا جدا وبتحطم الناس. يعني انت بتكون قاعد في بيئة انا ما عارف اسميها شنو، بيئة سلبية، نقول على بيئة سلبية. فالبيئة السلبية دي جواها فيها زي ما جبال قلنا في محطمين،
0: فيها الصداقات ذات الرديئة اللي بتكون داخل البيئة دي.
1: أيوة بالضبط، الصداقات الرديئة دي يعني بقول لك مستحيل مستحيل انت تحقق حلمك ده. وفي حين انه هم بقول لك كده عشان ما داري انك تبقى احسن منهم. على فكرة
0: صح،
1: هم ما داري انك تبقى احسن منهم، داري انك يعني احنا نقعد هنا تحت الظل، نقعد تحت الشمس، تحت الشجرة دي السنين دي كلنا نكون قاعدين هنا.
0: فنحن ربينا مع بعض وكل حاجاتنا زي بعض يعني.
1: هاي انت درت سافر، درت سافر، تخلينا نمشي وين؟ ها ده حاجات محطمة. البيئة دي صعبة. دار تنجح انت قاعد في بيئة، البيئة دي اللي جيتها ما كويسة غير البيئة، امشي محل تاني، امشي ولاية تانية، امشي محافظة تانية، سافر برا عشان شنو تكون شنو طلعت من
0: تغير البيئة.
1: أيوة طلعت من مرحلة البيئة. إذن البيئة والمغارنة والرؤية دي من حاجات بتحطم سقف بتاعنا، اللي هو سقف بتاع اسم الحلقة بتاعنا، سقف الطموح بتاعنا.
0: يا أيمن بصراحة يعني زاجينا مسكنا موضوع يعني الشاب السوداني ده، بصراحة هو يعني موضوع كبير، وإذا فتحنا الأبواب فيه بنلقى إنه يعني بجد في معضلة، في مشكلة حقيقية حاصلة. يعني إحنا زي جينا بنتكلم عن السودان كدولة اللي هي فيها الشباب دين، بنلقى إنه في شباب طلعوا أصلاً برا إذا كان براهم ولا بأسرهم. فليه؟ عشان ما يفتشوا عن حياة أفضل، عشان يحققوا أحلام وطموحات يعني، ويحققوا بها أهداف أسمى وأعلى. لكن بنلقى حتى مع توفر البيئة الجديدة والكويسة وكده، الطموحات ما بتلقى إنه في خطوة لقدام. بالعكس يقول لك بدل ما مشى يعني مع اعتذاري لناس أمريكا والأستراليا لحتة، مشى بقى أكعب مما كان قاعد في السودان. أريد لو كان قاعد في حلفون بده دي كان أحسن له.
1: دي بتودينا نقطة مهمة جدا جدا. الطموح هو حلم من الصغر، من الصغر، من أنت صغير أنت بتحلم بالطموح بتاعك ده، بتحلم بالأشياء دي، وأبوك وأمك بيشوفوها جواك بينموها، المجتمع الحولك بيشوفوها جواك بينموها. أنت مهما كبرت ومهما مشيت غيرت البيئة بتاعتك، غيرت الوطن بتاعك، الحلم ده بتاع بيكون قاعد جواك، مجرد ما لقيت الفرصة انت بتحققه. لكن انت اساسا الحلم ده ما جواك من انت صغير، ما في حي، انت فاضي، انت خاوي كده من جوا، انت ما مليان، ما معبى، ما ما ما ما يعني ما مشبع بحاجة معينة. مهما مشيت، مهما توفرت لك الامكانيات، مهما يعني جاتك كده من ربنا كده زي ما بقوله، ما حتنجح. إذن شنو؟ دي حاجات بتكون جواك وبتحتاج لتنمية، بتحتاج لمتابعة، بتحتاج لدراسة، بتحتاج إنه تشجيع الناس يقفوا جنبك على سنة ما نجي الوقت المناسب بتتحقق. أنت من قلت ناس أمريكا والناس ما عشان تغير الوضع بتاعها، ما هي أساسا من وراء ما في حاجة، هم طالعين أساسا من غير هدف. جيبك أنا قلت الرؤية، هم طالعين من غير رؤية. نطلع امريكا، هي نطلع امريكا خلاص، نهاجر، هي نهاجر، دار تهاجر عشان تسوي شنو؟
0: الهدف شنو؟
1: الهدف شنو؟ عشان تغير من وضعك، صح؟ ايوه. طيب هاجر. في ناس على فكره ما محتاجين لهجره. ده الدكتور قال لي قبل كده، قال لي انت في وطنك قدرت تعمل تحقق احلامك، تحقق طموحاتك، دار تهاجر شنو؟
0: ايوه.
1: انت دار تغير البيئه لشنو؟ البيئه بتاعتك دي البيئة الصالحة لأنه أنت تحقق فيها أحلامك، حقق أحلامك، تحققت، أمشي تمام، طوالي كمل. يعني ما يكون أنت رابط الهجرة بتاعتك أو رابط خروجك من البلد بتحقيق أحلامك، لا، طالما أنت قادر أن تحقق أحلامك في بلدك حققها، ما شرط أنه تهاجر. فالناس اللي بهاجروا من غير رؤية بيمشوا من غير رؤية، وحيكون قاعدين من غير رؤية، وبيموتوا من غير رؤية. ما في حاجة جديدة بتحصل فيهم. ولكن المشبع من هو صغير، مشبع بالفكرة بتاعته، بأحلامه، بطموحه، أما نكبر بيها ومشى متى مشى غير البيئة، مشى أي حتة، هو بيتحقق.
0: نعم. وكمان يعني بجد أنا يعني حابة أشجع الأسر من هنا في إنه نعين لأطفالنا ونشوف ونستكشف فيهم المواهب، نعرف أحلام أطفالنا من هم وصغار، طموحاتهم شنو، ونرفع مما بدل هم بيحلموا أحلام صغيرة نساعدهم خليها تكبر وتلامس تلامس السماء. ربنا ادانا إمكانيات ممكن تكون مختلفة. أنا اللي أنا ما مستني لي أكون عندي مثلا عربي عشان أوصل لمشوار اللي أنا ماشي، وأنا ما عندي، لكن في حاجة اسمها مواصلات، في حاجة اسمها أأجر عربية، في حاجة اسمها أوبر، في حاجة، المهم في وسيلة اللي بتخلينا أنا أوصل للمشوار اللي أنا أصلا ماشي. فما الإمكانية هي الممكن تعطلني. يعني كثير من الشباب يقول لك يا أخي ما عندنا إمكانيات، نحن نجيب من وين؟ فأنا مستني عميل في أستراليا عشان يرسل لي عشان بعد كده أقدر يعني أبدأ المشروع ده، في حين أنه هو قاعد من غير ما يبذل أي مجهود. فكمان الاتكالية مرات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي ممكن تعطل أنه أنا أحقق طموحي أو أوصل لأحلامي وأهدافي.
1: بالضبط. على فكرة يعني في أمثلة كثيرة للناس يعني قدموا مشاريع لبنوكة، نحن عايزين نعمل مشروع، وقدم مشروع بيعمل دراسة جدوى، يدي البنك وبنك يدي قروش،
0: بدولون ايوه
1: بيقع في الغلط،
0: قروض
1: أيوة. قروض بيقع في الغلط، تيجي تلاقيه يقول لك البنك شال بيته، البنك شال عربية بتاعته، لانه اساسا انا جبال قلت انت، هو ما عنده رؤية، ما عنده حاجة في راسه، بس قالوا له اعمل مشروع، قام عمل مشروع، فده غلط هنا. فلابد نرجع تاني ونكرر، لابد انه يكون في دراسة لحياتك، في رؤية لحياتك. الموضوع ما إنه الناس عملت أنا عمل، الناس دي ما عندها إمكانيات وعندها دراسة وعندها حاجات عملتها وعندها كورسات عملتها، ما ساكت كده. ما أنت أحلامك دار تبقى حاجة، لازم يكون أنت عملت حاجات، عشان الحاجة الواحدة دي لازم يكون عملت حاجات كثيرة جدا جدا عشان تحقق الحاجة الواحدة دي. فلابد إنه يكون فعلا يكون في شفق، في جدية، في حلم يعني قابل للقياس. الحلم ده لازم يكون قابل للقياس. يعني شو يعني قابل للقياس؟ لازم الحلم ده يكون عبارة عن 1 2 3 4. أيوه. من شهر 1 لـ2 يكون عملت كده، من شهر 3 لـ4 لغدي ما آخر السنة الحلم بكون شنو؟ اكتمل. أما أنت ما عندك حلم، وأنا ما عندك شفق، ما عندك حاجة جواك أنا أمولك، أنت بتقع.
0: نعم. إذن الطموحات ما هي الأحلام الوردية اللي إحنا عايشين عليها،
1: لا.
0: إنه أنا خلاص جات فكرة في راسي وقلتها، يعني أشهرتها أو قلتها والناس سمعتها، بمعنى إنها هي اتحققت، لو ما أصلا لقت مجهود، لقت سعي، لقت شغف، لقت إنه في حركة وفي يعني جهد بتبذل في ده عشان الحاجة تمشي وتنجح. قالوا العايز يوصل للعسل يصبر على قرصة النحل.
1: ايوه النحل يقرصك ويعمل لك حبوب وكبور. المهم انت بتتعب، لكن في النهايه هتذوق طعم شنو؟
0: العسل.
1: ذوق طعم العسل.
0: نعم. اذن مستمعينا الاحباب، اهلا ومرحبا بكم مره تانية، وحاسه انه انا وايمن البرانة بنتكلم، لكن كمان عايزين تفاعلكم معانا ومشاركاتكم، والليله نعرف كيف انه نقدر نوصل لسقف عالي من الطموحات بتاعتنا، وكيف اننا نقدر نحققها. عندنا رسائل من الاحباب الأصدقاء معانا. صديقنا صلاح عوض، صباح الخير عليك، بيقول صباحكم زين، صباحكم حلو مرة. صباحكم بيحكي إنه قصة زول طموح بيكسر كل الحواجز عشان يوصل للمراد. بس اسمح لي أقول لكم، أكبر عدو لعدم تحقيق الطموح هو الكسل. ودي النقطة اللي احنا تكلمنا عنها وجبنا المثل بتاع الشباب ده، وقال وأنا بفتكر الخوف والكسل أكبر عدو للإنسان في الحياة. برضو نقطة الخوف دي احنا ما تكلمنا عنها كويس، شكرا يا صلاح انك انت ذكرتنا بالنقطة دي، مهمة جدا جدا. فبيقول الحلم، يا سلام، قال محمود عبد العزيز، قال لما أرجع للوطن يعود معاي مجد الجبال. يتخيلوا وأنا بكون قاعد كده بتخيل، أنا لما أرجع للوطن كل أحلامي حتكون اتحققت بإذن الله. أنا متأكد البراند الخاص بصلاح حيكون بس الصبر، ما بتنازل عن أحلام بيكون الصبر. ما بتنازل عن أحلامي مهما كانت التحديات، بإذن الله أنا قادر أوصل. يا سلام يا صلاح، أول حاجة يعني خليني أصبح عليك مرة تانية، صباحاتك يعني محققة فيها الأحلام والآمال والطموحات الكبيرة، ودي الحاجة اللي تكلمنا فيها إنه شبابنا اطلعوا، أو حتى المواطن السوداني البسيط ده اللي عنده شغف واللي عنده حلم كبير عايز يحققه، بقدر شنو هم مشوا وما قعدوا ساي، عملوا براندات من حاجات بسيطة واسمهم لمع في يعني الأسواق من بين البراندات الكثيرة. فربنا يقويك يا صلاح، وربنا يعني بجد يعني يحقق لك الطموح الكبير اللي انت اصلا ساعي له، وزي ما انت قلت ما بتنازل عن احلامي مهما كانت التحديات باذن الله. عندنا نموذج جميل جدا صلاح بيتكلم عن كيف انه مشروع البسيط ده هو ما حيتنازل عنه، وأكيد رجعته للوطن حتكون رجعة شايل فيها مجده الجبال العمر، وحتى هو إذا كان في الغربة ولا في أي ولاية من ولاية السودان.
1: يا سلام، الرجل ده ممكن يعني قال كلام جميل جدا جدا، اللي هو واثق كده.
0: نعم.
1: وعنده يقين كده وإيمان بالحلم بتاعه، فدي الحاجة المفترض أن احنا كلنا نتبعها. لازم أنت تكون مؤمن بأحلامك، مؤمن بطموحاتك. إذا ما في إيمان أنت ما هتحقق الطموح بتاعك ده. شكرا أخونا صلاح من أجل المداخلة الجميلة دي. أنا ممكن أتشفى زي ما بقول، أشفى منك النقطة دي مهمة جدا كده. لازم تكون مؤمن بشنو؟ مؤمن بطموحاتك.
0: نعم، وزال مرهف كمان يعني بقتبس الكلمات والجمل من الفنانين والأغاني وكذا. شنو يا صلاح الحاجات الجميلة دي من الصباح؟ كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذة منور الشاشة بوجهك الوهاج والتسريحة البوب، يا سلام. حبينا نعمل شوية تغيير يا أستاذ جمال، وشكرا على التعليق وعلى يعني الكلام الجميل الطيب. بيقول موضوع الحلقة اليوم مع الأخ العزيز الأستاذ أيمن الحكيم رغم صغر سنه، أتمنى إنه يظهر كثير في المنصة عشان نستفيد منه، هو فعلا رائع وده بدينا أمل إنه السودان لسه بخير، مستقبل أفضل، بس عاوزين الكثير من أمثاله إن شاء الله. يا جمال ويلسون،
1: يا سلام، شكرا لك يا جمال، أنا هخش لك في الخاص. شكرا لك يا جمال
0: ويلسون، ده العلامة بتاع التعليقات يعني. بجد أكيد حتستفيد منه كثير. وشكرا يا أستاذ جمال لمشاركتك، وأتمنى فعلا الحلقة تكون ثرة ومليانة بالمعلومات الجميلة اللي ممكن نستفيد منها إحنا كلنا والموجودين على الصفحة. كمان كاكا جيمس بتقول صباح الخير عليك أخي أيمن وأختي إيناس، حلقة ممتعة جدا. شكرا يا صديقتنا كاكا، بتسلم عليك
1: يا أستاذة كاكا. أخذنا كاكا أقول لك صباح الخير. وعلى فكرة دي ممكن نأخذها مثال حي كاكا، دي من الناس عندهم طموح ما بيستسلموا للحياة. يعني أنا كأخ لها شايف عمليا يعني هي ماشي في الاتجاه الصح، تحب المشاريع، بتحب تنجز، بتحب يعني أسي عندها حاجات بتبيع على السوشيال ميديا على فكرة برضو، فدي من الحاجات يعني متحفز برضو الإنسان يعني ما بتكتفي بالمرتب لكن يعني بتعمل إنسان عاملة. شكرا كاكا، ربنا يباركك، يبارك كوكو وزوجك المرنم مجدي، نقول لكم صباح الخير، هو في السودان ربنا يجيبه بالسلامة، صباح الخير عليكم.
0: صباح الخير عليك يا كاكا وعلى الأسرة الجميلة، وربنا يقويك وفعلا يكون اسمك لامع زي ما هسع أيمن.
1: تاجرة كبيرة على فكرة.
0: أيوه.
1: بتبيع بواريك والحاجات دي على فكرة. لازم تشيلي منها الضريبة
0: طبعا. يا كاكا خلاص جينا كتاب بعد. طيب كمان عندنا أستاذ آدم موجود معانا، بيرجع بيقول التمني نوعان، النوع الأول التمني في الحياة المسيحية هو الرجاء الذي حثنا عليه الكتاب المقدس، ليس مجرد أمنيات بل رجاء إلى الثقة بالله، وثقتنا في أمانة الله بتدفعنا إلى العمل والاجتهاد بمحبة وصبر، مستلهمين من الرجاء في يسوع. أما الثاني فهو التمني الدنيوي، هو الرغبة في حصول أمر محبوب لا يرجى أو مستحيل حدوثه. عرف لنا كمان أستاذ أول باش مهندس آدم بأنه التمني هو الرغبة في حصول أمر محبوب لا يرجى أو مستحيل حدوثه. رأيك شنو في النقطة دي؟ هل التمني فعلا مستحيل؟ هو أمر مستحيل إنه يحصل؟
1: هو أنا بالنسبة لي التمني حاجة نسبية. ما أنا ممكن أتمنى لكن شنو أقوم أحققه. فهو ما بيتحقق لأنه أنت واقف في نقطة معينة، واقف في أنه أنت قاعد تتمنى بس وقاعد تحلم، لكن إذا بقى معاه وعمل حاجة عملية بيتحقق. أنا ده بالنسبة لي يعني التمني ماشي كعب، ما ماشي سلبي، ماشي سيء، لكن إذا بقى في حاجة عملية ابتديت تنفس فيه، ابتديت تعمل دراسة جدول التمني أو الطموح بتاعك ده، أنت بتضغط إلى نجاح ويكون نجاح باهر. بس أنت ما تتمنى وتقيف، إذا أنت اتمنيت ووقفتها حيقيف كده.
0: أيوة. بس. وفي أمثلة كبيرة إحنا قلناها في إنه الطالب أبسط حاجة، يعني الطالب الداري ينجح، ودي دي أمنية إنه يعني أنا عايز أنجح، لكن أنا أحقق ده كيف؟ أكيد في خطوات، واحد اثنين
1: لازم
0: ثلاثة.
1: لازم يدرس، لازم يمشي يجيب الكتب ويقعد ويحل المسائل ويجيب أستاذ مساعد والحاجات دي الحاجات العملية اللي هي بتقودك للنجاح.
0: نعم، وأكيد يا أستاذ آدم أنا بقول إنه التمني ممكن يتحقق إذا بقى هدف وسعينا من أجل تحقيقه، طبعا بالخطوات الجبيلة اللي إحنا قلناها، بالاجتهاد، بالمثابرة، بالتخطيط. يعني أنا أعمل دراسة جدوى عديل لمشروعي ده أو للأمنية بتاعتي دي، وأنا أشوف الطريقة كيف ممكن أنا حمشي أحقق بها، حتى من هدف بسيط ممكن يكون طموح كبير.
1: بالضبط.
0: نعم، شكرا يا أستاذ آدم على يعني مشاركتك، ويعني انك موجود وقاعد وبتسمعنا. كمان عندنا صديقنا قدورة وتناصر، حبابك يا قدورة، ناس الحمد الحمداب اذا انا قلت صح في نهاية الرسالة. بقول صباح الخير احبة الغوالي، وصباح الامل والتفاؤل الجميل، صباح بتحفنا بقدومكم بسعدنا، وننتظر بلهفة لبدء الحلقة. بيقول الجميلة الأستاذة الأنيقة، شكرا، زادت طلتك الحلوة، حديثك الطيب بهندامك الرائع. يا سلام يا أستاذ قدورة، شكرا على الكلام الجميل. كل كمان إناس اللي بتسعد كل الناس، وكمان ظهور الضيف الراقي أستاذ أيمن، بيقول بسرد الكلام المحصول. أستاذ أيمن إسماعيل، متعكم الله بالصحة وبالعافية، بسلم عليك صديقنا قدورة وناصر.
1: صباح الخير أستاذ قدورة، شكرا من أجل الكلمات الجميلة وتشجيعك لنا. سمير أدعمنا بلايكاتك وبمشاركاتك وكتاباتك الجميلة دي، شكرا لك أستاذ قدورة.
0: نعم، بيقول تعليقه في الموضوع، موضوع جميل ومهم جدا، ونشكر كل طاقم الراديو والقائمين على وضع الحلقات والمواضع. أولا يعني أنظر إلى الشخص الناجح والمجتهد، خليه هدفك.
1: يا سلام.
0: يعني بجد يا ود ناصر، يعني جد في في في في الصميم، بيقولوا اتبع كيف اسلوبه، وحاول اجتهد واعمل بصدق، وحلم اكبر، وكل ما واحلم اكتر، وكل ما تتقدم خطوه حاول تمشي للخطوه اخرى، وحبه حبه بتصل بالتمني والاحلام، ولا تنتبه لمن يكسر المقاديف المحبطة. أضع هدفك ونجاحك واستمر بأصل واستمر بتصل لهدفك، وتكون قدوة للآخرين. عبركم أحيي كل الأصدقاء والمتابعين لراديو سمر الجميل، وعبر الأثير أحيي كل الأهالي بقرية الحمداب الجزيرة، وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، متعكم الله بالصحة والعافية أحبتي. يا سلام يا قدورة. قدورة طبعا رسالته جميلة جدا ورائعة. قال أول حاجة، يعني لفتت انتباهي، أول حاجة قال يعني أنظر إلى الشخص الناجح والمجتهد، وعين أسلوبه كيف، المشابهه، خطوات العملية القام بها هو شنو، وبعد كده أنت حتقدر كمان تحقق نفسك.
1: شكرا أخونا قدورة من أجل المداخلة، بس انتظرنا شوية، يعني إحنا عندنا محور بعد شوية اللي هو كيف نرفع سقف الطموح. دي من ضمن ان احنا بعد شويه هنتكلم عشان نرفع من السقف بتاع طموحنا ده، نعمل شنو. من ضمن الحاجات انه ان احنا ننظر برضو
0: الناس
1: اصحاب الاحلام، اصحاب المشاريع، اصحاب النجاحات، ونتبع الطرق بتاعتهم. أستاذ قدورة شكرا لك وشكرا من أجل التحية الجميلة الحاجات الجميلة أنت قدمتها دي، وإن شاء الله التحية
0: الختامية للزوجة
1: وللأخوات والأسرة بتاعت في الجزيرة دي يعني إن شاء الله يعني يسمعوا الكلام ده ويسمعوا تحياتك دي ويكونوا تامين والأمين وسالمين. يعني إحنا هنتكلم عن محور بعد شوية كيف نرفع سقف الطموح بتاعنا، واصل معنا وتستمتع معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا يا قدورة وتناصر، وإن شاء الله رب تحياك توصل للأحباب وللأسرة الكريمة. كمان عندنا صديقنا شكري داود بيقول الموضوع ظريف ومهم جدا فعلا، عشان عشان تحقق مشروع حاجة ما سهلة، لازم تسعى لتحقيق هدفك. أهم شيء التفكير الجيد والصبر وكمان الاجتهاد والمثابرة، وبالتوفيق إن شاء الله على الموضوع الظريف. ودي يعني بأمن أستاذ شكري على كلامنا اللي احنا كل مرة بنردده، إنه الاجتهاد والمثابرة والشغف والتفكير الجيد دي كل حاجات ممكن تخليك مثلا تحقق الطموحات والأهداف والأحلام الكبيرة. فضل تاور، صديقنا فضل افتقدناك جدا، صباح الخير ولا كيف كان وقتك، بنقول لك اهلا ومرحبا بك. بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير وبركه، تحيه الانسانيه المفعمه بالود والتقدير، اسوقها اولا للسيده الفضله ايناس. شكرا لك يا صديقي الفاضل والاخ العزيز فضل على الكلمات الجميله والتحيه يعني الرائعة. بيقول وكمان للأستاذ الكريم أيمن إسماعيل، بسلم عليك فضل.
1: شكرا أستاذ فضل، يعني أستاذ فضل وأحد الأصدقاء اللي هو متابعنا على طول طبعاً. ومعنا على طول، نحن ممكن نجيبه يوم من أيام برضه يعني.
0: يا سلام يا ريت، ده حيجي لك يقطع التذكرة من كندا عشان يجي لحد هنا.
1: ما كتير علينا يا أستاذ فضل، دارينك يوم كده في الاستوديو هنا ونشوفك مباشر كده.
0: إن شاء الله يا رب. فبيقول وعبركم إلى كل الأهل والأحباب المتابعين لمنبرنا النابض راديو سمر، ولكل أبناء وبنات شعبنا السوداني الصابر الصامد.
1: يا سلام، كرر تاني، منبرنا شنو؟ النابض؟
0: منبرنا النابض راديو سمر، ولكل بنات وشعبنا أبناء وبنات شعبنا الصابر الصامد، سواء داخل حدود الوطن أو في بلاد المهجر والمتغرب. بيقول نسأل الله العلي القدير في هذا الصباح أن يتمم على الدولة السودانية النعمة والأمان. بيقول وإنه يعجل بالسلام والاستقرار ويخفف غربة المبتعدين ويعافي بلادنا وينعم عليها بالسكينة والرفاء. ودعوات مخلصة لكل سوداني وسودانية في شتى بقاع الأرض، لا تكفوا عن الدعاء والصلاة من أجل هذا الوطن الغالي، فهو يحتاجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وحول موضوع نقاشنا اليوم، رفع سقف الطموحات والفرق بين الطموحات والتمني، إنه التمييز بين المفهومين هو أولى خطوات الوعي وبناء الذات والمجتمعات. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو. فضل، أول حاجة يعني حبابك، ما جيت متأخر، بأنك تجيت متأخر شوية، لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. وبجد رسالة جميلة جدا جدا، فيها أمنيات جميلة للوطن الغالي السودان، إنه يعم الاستقرار والسلام وتحايا للشيبة والشباب ولكل السودانيين.
1: أستاذ فضل الله، على الفكرة إذا السلام جاء ورجعنا السودان، أنا برشح أكون وزير الثقافة والإعلام.
0: يا سلام،
1: رجل يعني النير
0: مسنية.
1: أستاذ فضل أنت كان سامعني، أنت إن شاء الله حنرشحك تبقى وزير الثقافة والإعلام، رجل نير، رجل مثقف، يعني بمداخلاته أنا اتعرفت على شخصيته، أنا ما شفته لكن يعني المداخلات بتاعته وكلامه وكتاباته بيكتبه، رجل ذو معرفة، رجل مفكر، رجل بركة. ربنا يحفظك أخونا فضل أينما كنت، وشكرا من أجل التوعية والوعي اللي أنت بتقدمه، من أجل المداخلات. كلماتك ما عبارة عن كلام مكتوب، ولكن قد بتلمس صراحة قلوب وبتلمس أفكار بتاعت ناس كثيرة. شكرا لك أخونا فضل، شكرا.
0: شكرا كمان. وبرضو يعني في تعليق جميل عجبني منه، أو نقطة جميلة، إنه التمييز بين المفهومين ديل، الطموح والتمني، قال هو أولى خطوات الوعي وبناء الذات. يعني أنا لو قدرت أفرق بين الاثنين ديل بمعنى أنا خلاص
1: بقيت واعي بعد كده، بقيت فاهم نفسك وأنت ماشي اتجاه.
0: نعم. كمان عندنا شوقي، شوقي كوري يا أستاذ شوقي حبابك وصباح الخير عليك، بيقول هلا وغلا صباحكم خير. شكرا يا أستاذ شوقي، وسعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا، ومستنين تعليقك حول موضوع اليوم. إذن كمان عندنا أصدقاء، أنا بس ما قادر ألاقيهم، لكن حابة أشكر كل زول يعني بجد يعني تفاعل معنا في حلقتنا الليلة، ولسه عندنا محور مهم جدا جدا حنتناوله أكيد بعد الفاصل. رأيك شنو يا أيمن، نطلع فاصل ونرجع نواصل؟ كلهم خليكم قاعدين،
1: خليكم قاعدين ما تملوا ما تمشوا، إحنا جايين فضل وصلاح واللي
0: جمال هيثم. عندنا رسالة من صديقنا هيثم قبل الفاصل، خلينا كده نقرأ رسالة هيثم. بيقول صباحكم خير وبركة وراحة البال، يا رب منورين الصباح ومنورين صباح بلدنا. تحية لك إيناس وللأستاذ أيمن إسماعيل، وصباح مبارك لكل المستمعين والمتابعين في كل مكان. بسلم عليك هيثم.
1: صباح النور قام أستاذ هيثم الرجل العملاق، أقول لك صباح الخير والطاقة الله والصحة والعافية، موعدين بحلقة عن كأس العالم مع بعض.
0: أنا طبعا الليلة يا هيثم حاولت عن بالبخر البسيطة شلتها منك دي. أقدر أتحاور في الكورة وكذا. طيب خلينا تاني أكرر الموضوع. إنه خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، يمكن يسمع منك أنت.
1: أيوة خليكم قريبين يا جماعة، إنه فاصل صغير كده وحنرجع لكم إن شاء الله. ماشي.

0: اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة للمرنم ماركو كوش، ونرجع لموضوع حلقتنا أستاذ أيمن. وخلينا رحب بالناس اللي موجودة معانا على الصفحة لسه وبتتابع حلقتنا الليلة. وعايزة أقول في مثل سوداني بيقول البجاور السعيد بيسعد. أيوة، وده بودينا لأنه برضو البيئة اللي ممكن بتحقق أو بتساعدني أنه أنا أقدر أرفع من سقف الطموحات.
2: بالضبط، يعني عشان إحنا نرفع من سقف الطموحات، في نقطة كبيرة لك ذكرها ممكن أخونا، أنه تجاور الناس الطموحين يعني تلتصق بهم، بتاخد مثلا بتاخد إلهام منهم، بتكون عندك إلهام، عندك شفق كده اتجاه الناس، بتشوفهم هم ماشيين كيف، بتدرس حالتهم، عشان أما أنت تيجي في مشوار وتحقيق الحلم بتاعك بتكون عندك خبرة. دي نقطة معينة ونقطة مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، أجعل حلمك أكبر من ظروفك، يعني الحلم بتاعك خليه يكون أكبر من الظروف بتاعتك. ما تقول أنا يعني الميزانية بتاعتي بسيطة، ما بقدر أسدد الاحتياج، ما بقدر أعمل حلم كبير. لا، أنت يعني خلي الحلم بتاعك كبير أكبر من الظروف بتاعتك. ده التحدي هنا ذاته، أنا بقول بذات نفسه، ده يعني ده الطموح هنا بنفسه. أنت من يكون حلمك أكبر من ظروفك، أنا أفتكر أنت بقيت إنسان واعي وإنسان قادر تفهم الحواليك، قادر تفهم الحاجة اللي أنت ماشي تعملها. الشيء الثالث، تضع خطط، تضع أهداف معينة محددة، 1 2 3 4، دي بتساعدك في إنك ترفع شنو من مستوى بتاع الطموح بتاعك. الحاجة الأخيرة، الاستمرارية، برضو أنت لازم شنو يكون في استمرارية، وفي استمرارية في العمل بتاعك ده، ولازم تستثمر برضو الوقت. على فكرة الوقت عامل مهم جدا جدا في تحقيق أحلامك وتحقيق الطموح بتاعك. ركز في الوقت برضو، قسم وقتك عشان تقدر تنجح.
1: نعم، وكمان يعني ممكن أضيف أستاذ أيمن على يعني الكلام الجميل اللي أنت قلته. مرات أنا الحاجة بتخليني ما يعني أرفع السقف بتاعي، لأنه أنا أساسا خدت حد للحتة دي، أنا ما بقدر أعمل الحاجة دي، يا زول السقف ده عالي، أنا حقي لحدت هنا. فباللساننا نحن ممكن
2: نحطم
1: نفسنا، ودي المشكلة. يعني حتى إحنا مرات بنلوم الناس، لكن نحن ذاتنا في نفسنا بيكون خدتين حد معين للسقف ده، ما قادرين نرفع عليه لأنه ما بنؤمن بإمكانياتنا. عايزين يعني كأننا بنشوف الحاجة دي هي ما حقتي، يعني ما لي أنا كإناس، لكن ممكن تكون لأيمن، أيمن ممكن يقدر لها وممكن يعملها بشكل كويس وكمان أحسن مني.
2: كلامك صح، أنا يعني أنا أحب أشجع المشاهد، يعني أقول لك أجعل حلمك أكبر من تتصور. ماشي، ما تخليه يكون صغير، كل ما بيجي كبير كل ما شنو، كل ما الحلم بيبقى أوسع، بيبقى شامل وكامل على فكرة. لكن لما تعمل سقف أنت حطمت نفسك، أنت يعني ما رفعت من المستوى بتاع الحلم بتاعك، ما رفعت من المستوى بتاع طموحك، ما رفعت من المستوى حتى من المستوى بتاع إمكانياتك. أنت عندك إمكانيات على فكرة. أنا أشجع أي إنسان في الدنيا دي، أي إنسان ربنا أداه إمكانيات. ربنا أداك إمكانيات، أنت محتاج إنك بس تتفعله، محتاج إنك ترفع من المستوى بتاعها، محتاج انك تعمل عليها، محتاج انك تنظر لنفسك، ما تاخذ صوره سلبيه عن نفسك، ما تقول انت ما قادر. لا، انت قادر وانت بتقدر، انت قادر وانت بتقدر.
1: نعم. أيوة. بس محتاج نكسر حاجز الخوف.
2: بالضبط،
1: الخوف في انه انا ما حنجح، انا ما قادر الحاجه دي،
2: انا ما قادر الحاجه دي، وانا كسول، وانا دي انت انسان كسول، ما بتقدر،
1: محطم نفسك.
2: بتخاف من النقد بتاع الناس، دي كلها من الحاجات اللي هو معوقات، ممكن نقول على المعوقات دي، معوقات بتعيق النجاح بتاعك، بتعيق طموحاتك. انت بتقول اسي انا كان مثلا طلعت مسكت المايك ده، الناس بتقول بيضحكوا فيني. انا مسكت المايك، الناس بتضحك فيني.
1: أيوه.
2: انت بتعوق،
1: ما بعرف اتكلم،
2: ما بعرف اتكلم، انت بتعوق في نفسك، ما يعني ما

0: بعرف بجيد الحاجة دي، ما بعرف بعود الاجتماع ده، ما بعرف الناس الحقيقة. في زمان في بيقول في اللجنة الشعبية،
1: أيوة.
0: على فكرة بداية الإنسان في المعرف والانطلاق في العمل الإداري والحاجات دي بتبدأ من الحاجات الصغيرة اللي أنت من الحي، من كده. أنت في الحي لازم تكون عندك صوت
1: مشارك.
0: واضح، مشارك، عندك صوت واضح في اللجنة الشعبية، بتكون عندك حاجات دي كلها. من هنا أنت بتبني نفسك. أنت في اللجنة الشعبية الحاجة البسيطة دي ما قدرت تقول رأيك، ما قدرت تقول إنه إحنا قالوا مثلا الجمعة الجاية ناس تنظف، ناس تجيب الحاجات دي عشان ننظف الشوارع. لازم تكون عندك رأي برضو فيه. أنت بتقول لا أنا بخاف، ما بقدر أتكلم عن الناس دي، وده الناس الحي بتاعنك. أنت إذا أنت ما تكلمت هنا هتمشي تتكلم وين؟ دي البداية بتاعتك هنا، البداية بتاعت كلامك، البداية بتاعت نجاحك من الحاجات الصغيرة، من البيئة بتاعتك الصغيرة، من المجتمع بتاعك الصغير، من الحاجات اللي أنت موجود فيها دي بتقودك لقدام.
1: نعم، عشان كده الزول اللي بيخاف من الوجعة عمره ما حيقدر يقوم ويستعدل في المشي، خاصة في المحلات الوعرة يعني والصعبة. دائما داير طريق معبد ساهل عشان يقدر يوصل، ما بيقدر يعافر وما بيقدر يجازف في الطرق الوعرة دائما.
0: بالضبط. ومثال حي، مثال حي اللي هو للنجاح هو الطفل. على فكرة الطفل لما يلدوه يحبى بعد شوتين بيمشي يقع يمشي
1: يستيب. أيوة. خطوة خطوة.
0: الطفل في النهاية قاعد يمشي، في النهايه بمشي. انت في النهايه بتنجح. انت في النهايه بتنجح، بس انت احبى اقع وقوم اقع وقوم، في النهايه بتمشي، في النهايه بتمشي. دي ما دار لا 2-3. انا اشجع كل بشاهدنا وكل الحضور وكل اللي بعلق علينا وكل الناس، قوم وقع، قوم وقع، قوم وقع، في النهايه بتمشي. زي ما الطفل بيقوم ويقع وقوم ويقع، في النهايه هو بيمشي. ففي النهايه انت حتنجح، في النهاية هتحقق الطموح بتاعك. بس انت حاول اعمل على نفسك، حاول ارفع من السقف بتاعك، ما تخد سقف معين. السقف لا لا، انت كان خدت سنة بسنتين مشروعك ده، عمره 5-6-7 سنة، عمره 10 سنة. بنسمع بحاجة اسمها الخطة الخمسينية، الخطة كده، دي لازم تتحقق في حياتنا وفي اياماتنا دي.
1: يا سلام. خلينا نرجع نشوف المشاركات برضو، يعني شايفة في أصدقاء مشاركين. أستاذ جمال ويلسون حبابك مرة تانية بيرجع وبيقول: للأسف الشديد معظم الذين هاجروا إلى دول المهجر وبصفة خاصة الشباب، قال ليس لديهم رؤية أو طموحات، والذين هاجروا مع عائلاتهم هم أكثر الناس غير مقتدرين وشاكرين لتضحية أولياء أمورهم. معظمهم جاءوا من مخيمات اللاجئين ونسوا كيف إنه أولياء أمورهم ضحوا بحياتهم من أجل إنه أطفالهم يعيشوا أحسن منهم. دول المهجر فيها جميع الفرص المتاحة لتحقيق كل أمنياتك وقدراتك التي وهبها لك الله. أقرب مثل في هذا كأس العالم. معظم الدول الأوروبية قال لهم لاعبين من أصول إفريقية. هذه الدول اكتشفوا مواهبهم وطوروها واستفادوا منهم. عندنا ميبيان كده، صحيح لي الاسم ده، بيلعب في أستراليا. بيقول هو أصوله من جنوب السودان، ولد وترعرع في مخيم اللاجئين في كينيا. لذلك أتمنى أن نناقش هذه القضية في هذه المنصة لإنقاذ الجيل القادم.
0: كلامه صح. اللي هو على فكرة اللاعب ده من أستراليا طلعت قبل يومين بكه بكه بكه شديد، يعني أنا احترت ذاته، يعني هو متضايق على فكرة مع إنه أفريقي. ودي ما فيه هو بس، نشوف برضو منتخب بتاع فرنسا كله 80% هم أفارغة. فحتى الحاجة دي محيرة العالم كله، الأفارغة اللي هو المنتخبات الأفريقية ما بتتقدم زي الأفارغة اللي هم متجنسين. الزول اللي جاب الحل على فكرة قال الناس ذلك شافوا الموهبة عند اللعيبة وطوروها لهم، طوروها لهم. دي جميلة. قلناها من أنا أشوف حاجة فيك بساعدك بيها
1: وأدعمك
0: وأشجعك فيها. دي الحاجة اللي احنا نقصنا كأفارغة كمنتخبات أفريقية كلها على فكرة. ما قاعدين نشجع اللعيبة بتاعيننا، ما بنأهلهم، ما في مدارس كثيرة، أكاديميات كثيرة بتاعت كورة. لكن هناك برا انت من صغير انت بتعرف تلعب، قدرت تلعب كورة، بدخلوك مدارس من صغير، انت بتكبر ناشئين وتمشي بترحل، اما بتبقى شنو؟ لاعب كبير. فدي لازم برضو الحاجات ننتبه لها ونطبقها في حياتنا ونطبقها في افريقيا بتاعتنا دي برضو عشان انه شنو بعد شويه يعني احنا نقدر ننافس في كاس العالم زي ما الناس بتنافس.
1: نعم كيف احنا اذا الاطفال بيلعبوا امشي من هنا يا ولد عملتوا دراوة ازعاج وما عارف ايه، بالعكس ما بنشجعهم يعني. بيكونوا في شباب في الحي عندهم خبره ممكن يكونوا مدربين، ليه ما يلموا الاطفال ديل؟ لانه احنا اصلا يا ايمن زي ما قلت ما عندنا مدارس ولا اكاديميات رياضيه بالضبط. فخلينا ندعم الاطفال ديل إذا في زول عنده أي خبرة في أي مجال رياضي، لأنه الأطفال عندهم طاقة، فلازم إحنا نوظف الطاقة بتاعتهم دي نوجهها بطريقة صحيحة. فإذا وجد أي مدرب عنده خبرة في أي مجال رياضي خليه لما الأطفال ديل، يعني ما تبقى لنا عدم الإمكانيات كمان معوق ونقول إحنا ما عندنا مدارس ما عندنا أكاديميات، عندنا نحن مساحات كبيرة واسعة ممكن نستغلها، عندنا زمن كتير وبراحة بتاعت وقت بالذات في الإجازات، فإحنا برضو ممكن نستغل الحاجة دي. شكرا يا أستاذ جمال وربنا يباركك. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمر الأنيقين دوما برواياتكم، التمني هو ذاته أن نصل إلى سقف طموحاتنا التي ننتظرها للوصول إليها، لأن الحياة بدون طموحات ليس لها طعم، والتمني يرافقها وبتحققها وبيزيد ملذة الوصول لمبتغانا.
0: بالضبط دينو
1: ده أستاذ عمر السنوسي.
0: شكرا أستاذ عمر من أجل المداخلة الجميلة دي، شكرا لك كثير.
1: طيب يرجع أستاذ فضل تاني يقول أشكرك جزيل الشكر أستاذ أيمن، طبعا هو بقصدك، على الكلمات الراقية والثقة الكبيرة التي اعتز بها والتي أسلجت صدري حقا، ترشيحك لي لدورة الثقافة والإعلام هو شرف كبير، لكنني أرى أن هذا الوطن المليء بالكفاءات يسخم بمن هم أقدر وأحق بهذا التكليف مني في هذه المرحلة الحساسة. نحن شباب سوداني واعي، تعلمنا وعرفنا جيدا ماذا نعني ماذا تعني الوطنية أو الإنسانية، وعينا وأدركنا وعينا وإدراكنا التام بكل ما يدور داخل الدولة السودانية وما تمر به من تحديات يجعلنا ندرك أن خدمة الوطن لا تقتصر على المناصب على المناصب أو الكراسي. أنا لست باحثا عن منصب وغير مهتم بالمساعي السلطوية، وقال فالوطن يخدم بالوعي بالعمل وبالعطاء الصادق، وقال من أي موقع كنا فيه شرف للواحد منا أن يقدم دمه ولحمه من أجل هذا الوطن ومن أجل الأهل والإنسانية، هدفنا الإصلاح أينما وجدنا، ونسأل الله التوفيق والسداد دائما وبفضلكم وبفضلكم كثير الأستاذ الفاضل أيمن.
0: يا سلام، أنا يمكن كلامه ده كله ألخص في جملتين. يا أستاذ فضل ده تواضع منك.
1: ده تواضع منك.
0: شكرا لك أستاذ فضل.
1: نعم كمان عندنا صديقنا محمد ديسكفر، يا سلام يا ديسكفر حبابك وسعيدين جدا جدا بطلتك، بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ إيناس وضيفك الكريم اللطيف القس أيمن، إن شاء الله تترسم يعني في القريب العاجل.
0: أحاول أوضح له أنا ما قسيس.
1: نعم بقول بس فعلا التمني شيء جميل في حياة كل إنسان، لكن بس هل ممكن الإنسان يتمنى شيء ويعمل العكس؟ والرب في الكتاب المقدس قال أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، مزمور 8 الآية 32. بقول شكرا ربنا يبارك حياتكم. جابنا أستاذ محمد ديسكفر في يعني محور تاني، هل الزول ممكن يتمنى حاجة ويعمل عكسها تماما؟
0: صراحة أنا ما يعني في بعض مرات مثلا دي بنلقاها في الدراسات، تلقى إنسان مثلا درس إعلام مش اشتغل في صيدلية.
1: أيوة. أو العكس تلقاه طبيب لكن برضو ممكن يكون أيوة. إعلامي.
0: في أيوة. تغيرات.
1: أيوة.
0: في تغيرات تحصل يا أستاذ محمد يعني، فإذا التغير إيجابي ما في مشكلة على فكرة، إذا أنت بتخطط لحاجة معينة وحاجة دي ما نجحت ممكن تغير، فجأة ظهر لك خط تاني شارع تاني ممكن شنو برضو تغير، بس في النهاية نحن عاوزين نجاح، نحن عاوزين أنك أنت تنجح، وطالما في طريق بنجح فيه يعني التغير في التغيير جه، والتغيير ده ما حاجة سلبية حاجة إيجابية، فما في مشكلة، فممكن يحصل تغيير في مسار بتاع الحياة بتاعتك. كتير بتلقى ناس يعني في هم في اتجاه وما شو اتجاه تاني
1: أكيد أنا بتفق معك وبأمن على كلامك، بالذات إذا هو يعني ما بيضر
0: نابو يدور
1: إذا حاجة يعني بتكون إضافة ما خصما علي أكيد حيكون شيء جميل. ممكن كمان الآن عملته كان أحسن من الآن ممكن اتمنيته
0: بالضبط.
1: نعم. إذن أستاذ أيمن يعني زماننا خلاص قرب ينتهي، لكن عايزك أخذك كده كمان في الكتاب المقدس ونشوف مفهوم الطموح، وإذا برضو نتكلم عن نماذج كانت طموحة جدا جدا وقدرت تحقق ده.
0: كويس. يمكن الآية الجوهرية للطموح في الكتاب المقدس بنلقاها في فيليبي 4:13، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح. يعني دي كلمة مليانة، كلمة قوية كده بتشجعك إنه أنت بتستطيع، أنت قادر. الكتاب المقدس كان داري يقول لك أنت قادر، أنت بتستطيع. أما أنت تدخل سقف معين وتقول أنا ما قادر، أنت بعد كده عرضت هذه الآية، فانت بعد كده يعني حطمت نفسك اوتوماتيك. قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اذا انت عندك ضعف المسيح بيقوي، عندك عاوز محتاج لحاجه المسيح بيديك. فركز في انه انت بتستطيع. فاذا انت قلت ما بتستطيع معناته انت ما هتستطيع. فالحاجات دي جواك، انت هو المخير، انت هو يعني بتسوي الحاجات دي. عندنا مثال حي، نحميا قال أقوم وأسهب الآن. مشى بنى سور كبير جدا جدا، كان محطم وله سنين ومدينة كانت يعني صعبة جدا جدا، لكن شنو مشى شنو بنى سور أورشليم. ده كان يعني زول عنده حلم، عنده رؤية، عنده حاجة عاوز يحققها، وفعلا شنو فعلا حققها. بولس كان عنده حلم إنه يلف وجول،
1: معلش بس هو حتى يعني ما أدى أضانه للكلام السلبي اللي كان بيتقال والضحك اللي كان بيتضحك عليه.
0: بالضبط. قال انت معقول السور ده؟
1: كانت معوقات.
0: في ناس اكيد بيقولوا قالوا زول ماشي معقول ماشي من السور ده.
1: ايوه.
0: في ناس دلوقتي هسه في الدنيا دي معانا، معقول انت هتقدر تعمل الحاجه ده؟
1: ايوه.
0: لا انت بتستطيع. عنوان الثاني لحلقتنا انا خدتيه، وانا خدتيه شعار، بنستطيع. بنستطيع نرجع نبني ثاني سوداننا، بنستطيع انه نحقق احلامنا في السودان ثاني، انه يكون في في في تنميه، في بنيه تحتيه اساسيه اساسا موجوده، بتكون يعني في سكه حديديه متطوره، مشروع جزيره بيرجع احسن من الاول. يعني احنا بنستطيع كشعب سوداني انه يكون في نفره حقيقيه تانية طالعه من بلدنا، وحنرجع سيره قويه. يعني احنا بنستطيع. دي ما دار الاثنين ثلاثه، فحاجات كثيره بتخلينا انه نقوي نفسنا و نقدر نشجع نفسنا.
1: أكيد. وسقف الطموحات ما كلام سيد قال في الهواء، لكن محتاج تنفيذ، محتاج خطوات واثقة وثابتة وراسخة وتكون عملية زي ما بيقول الكتاب المقدس، غير متكاسلين في الاجتهاد. وده داير فعلا أنه زي ما تكلمنا كبير عن الكسل، وبأمن الآية دي يعني بتتكلم عن الموضوع ده، ما نكون كسلانين، ناس متكاسلين يعني يوكلوا لنا مهمات وما قادرين. خليك مما أنه زي يوكلك مهمة أو يعني
0: يكلفك
1: بمهام، لكن حتى أنا ذاتي لي نفسي أنا الحاجة اللي تمنيتها أنا ما قادر أسعى لها، أو ما قادر حتى أحققها، أو ما قادر أتحرك خطوة. فده زي الزول الراقد وشايل العصاية وبيحلم إنه أنا لو اتزوجتها وجاء الأولاد وما سمعوا كلامي حقه عاد أضربه ويكشح المويل في الترابيزة يبوز الدنيا. فدي مشكلة، دي قصة زمان كنا بندرسها يعني عن تقريبا الزول اللي عنده القارورة بتاعت السمين.
0: أيوة.
1: فالخواجات بيقولوا إنه لو كان الأماني خيول لركبها المتسولون، يعني الناس اللي قاعدين
0: بتتسول
1: اللي كان ركبة الخيول دي
0: كان بيقالهم شغل.
1: بأمانة جد، فالحاجة دي ما هينا، الحاجة دي دايرة لها سعي، دايرة لها اجتهاد، دايرة مسابرة، دايرة حركة في نفس الوقت، ودايرة إنك تكون عندك خطة وصبر. يعني مرات بتلقاك مطبات وبتلقاك يعني بتقع وتقوم، لكن دايرة إنك تكون زول عندك صبر.
0: صح بالضبط. نشجع بعضنا كلنا نحن في ختام هذا اليوم إنه يكون نقول نحن مستطيعين بجد. أنت مستطيع وأنت قادر. يعني ما يجيك خمول، ما يجيك فتور، ما يجيك كسل، ما يجيك يأس، ما يجيك بؤس بأنه أنت ما قادر. لا،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة. وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم، فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عامل الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء جليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعشش الطيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: اخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكلوا ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم، إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي النصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثا، يا مرثا، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، ضربة الضفادع، من الضربات اللي فرعون اتضرب بها. تعالوا نسمع ونعرف التفاصيل دي لأنه مهمة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات، التقدم والتطوير كيف بيحصل؟ تعالوا نعرف.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تصفية مياه الشرب، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

أعزائي المستمعين من راديو سمر، مبسوط أكون معاكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. معاكم أنا قس فيلمون حسن. الخطايا المستترة، هل ما زالت الخطايا أو جزء منها مسيطرة عليك وإنت غير ملاحظ لها؟ أفحص نفسك الليلة قدام الحلقة دي بعنوان الخصام، خطية الخصام. لما نعرفوا الخصام قالوا هي حالة من النزاع أو الشجار، وبالأخص الاختلاف الحاد. فالخصام مشاحنة وجدال وعدم اتفاق، مما يقود إلى الكراهية، وقد يظهر هذا الأمر في صورة غضب ضد الطرف الآخر. وكمؤمنين علينا أنه نتعرف على هذه الأمور والمشاكل. حالة القلب المخاصم من الصعب أن يقف قدام الله ليعبد الله. فكذا كان الكتاب واضح لما المسيح بيعلم ويقول: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هنا قربانك قدام المذبح وأذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. فالخصام من أعمال الجسد، والجسد بمعنى الطبيعة الساقطة الخاطئة، كما هو موجود في غلاطية 25 لما نذكر مجموعة من الخطايا وقال: عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة. فالخصام خطية من أعمال الجسد، من أعمال الطبيعة الساقطة، من أعمال الطبيعة القديمة. الخصام هو انعدام المحبة. يعني هل ممكن يكون الإنسان مؤمن ومخاصم؟ طبعا طالما هو في عمل الجسد، طالما هو إنسان ما زالت الطبيعة الخاطئة والساقطة بتسيطر عليه، فأكيد ممكن واحد من السبب ما أو لمشكلة أو لموقف يمر بعملية الخصام، فبالتالي يقود إلى عدم انعدام المحبة. محبة غير موجودة بين المؤمنين تبقى مشكلة. كيف يكونوا؟ يعني المسيح إذا كان بيقول يعرفوكم إنكم تلاميذي، 200 لما تكون عندكم محبة، حب بعضكم لبعض، وبالتالي وجود البغضة البتهية الخصومات دي تسبب إشكالية في شركة المؤمن مع أخوانه مع الله. أمثال 10 عدد 12 بيقول: البغضة تهيج خصومات، المحبة تستر كل الذنوب. شايف الفرق ما بين الاثنين؟ ما بين البغضة اللي ممكن تهيج خصومات، بينما المحبة تستر كل الذنوب. فإذا الخصام هو من أعمال الجسد، الخصام هو انعدام المحبة، الخصام هو ثمر عدم التواضع أو التواضع المزيف. فيحل محل هذا التواضع المزيف طبعا يكون الكبرياء، وهذا الكبرياء يولد الخصام. قال: الخصام إنما يصير بالكبرياء وما المتشاورين حكمة. كيف ممكن يكون خصام يعني نتيجة الكبرياء؟ طبعا لأنه كيف يعاملوا لكذا، كيف يعاينوا لكذا، كيف يتكلموا معي كذا، وتدخل نفسك في نقاش وفي مباحثات كل عن الكتاب الغربية ومضرة، فتدخل نفسك في خصام، فتبقى هو الكبرياء قادك إلى الخصام. بينما المتواضع، شكل الكتاب ممكن يتكلم عن التواضع، المتواضع يعني معلش يتنازل بطريقة ما فيهدأ الخصام. الخصام هو من اللسان الكاذب الفضولي. بيعمل شنو الخصام؟ يعني لسان بيبالغ ويبهر ويصنع نميمة، لسان كاذب فضولي والشقاق، فيطلع منه الخصام. في أمثال 26:20 بيقول: بعدم الحطب تنطفي النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. يعني إذا ما في نمام الخصام يهدأ. فالخصام حقيقة بيجي نتيجة شخص فضول بيتكلم بكذب، اللسان بتاع كذب، بيبالغ عشان يبهر الناس، عشان يضحك الناس. الخصام يرعى ويتربى من الغضوب. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، غضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام.
الخصام هو ربيب الحسد، يعني تربية الحسد. البيق اللي قاد إلى الصلب المسيح صلبوه. الغضب قساوة والسخط جراف ومن يقف قدام الحسد. فالخصام هو تربية وربيب الحسد. قادوا المسيح سلموه. ليه سلموه؟ بسبب الحسد فخاصموه، وبالتالي قادوه إلى الصلب. هنطلع فاصل بس هنرجع عشان تكملوا معانا في موضوع الخصام، وهنتكلم عن أسباب الخصام وكيف ممكن نعالج الخصام لنعيش مؤمن في شركة مع الله.

مرحب بكم مرة تانية، ونحن رجعنا حتى نواصل في موضوعنا الخصام، الخطية اللي بتجيب حاجز ما بين المؤمن والمؤمنين والمؤمن والله. شنو هي أسباب الخصام؟ واحد من الأسباب هو أن واحد من الطرفين عنده كبرياء في داخله ومعتد بنفسه شديد، ما بيرضى التنازل لموقفه، فكل طرف من الطرفين بقى بيعتقد أنه صح. طيب نحاول نحل بيجاي، لا ونحاول نحل بيجاي، أنا ما بتنازل، أنا ما بتنازل، فده يخلي ده يعني غير متنازل وده غير متنازل، وده يسبب الخصام. واحد من الطرفين أول الاثنين ما قادر يعني يغفر للتاني ولا قادر يسامحه على خطأه تجاه الآخر، وبالتالي يستمر الخصام وما في حل أبدا. أو واحد من الأسباب الثالث أن واحد من الطرفين عنده حساسية مفرطة، يغضب بالسرعة ويحتد بالسرعة ويتخاصم بالسرعة ويفسر الموقف بحسب تفكيره. فالأسباب دي سواء كان كبرياء أو عدم الغفران أو حساسية والغضب بسرعة يقود إلى الخصام، لأنه ده ما قدر يتنازل وده ما قدر يتنازل، طيب هيتحل كيف؟ ما ممكن يكونوا يعني في علاقة كويسة. ده ما قدر يغفر وده ما قدر يسامح لأنه ده أخطأ في حقه، بالتالي الحل ما في، وده يعني يغضب وكده بيعمل نوع من الخصام. فدي مشكلة حقيقية، هل في كنيسة أو في جماعة المؤمنين أو في حياتنا مع الناس نمر بهذه المواقف؟ واحد من الأباء القمص داود لمع قال كلمة حلوة، أخسر فلوس ولا تخسر نفوس، لأنه فلوس أو المال أو كده بيجي، بس أخوك لما تخسره، لما تخسر الناس، لما تخسر وتكون في خصام، والخصام ده يعني ما تعيش في سلام وما تكون يعني دائما مع الناس، في ما قادر تخش معهم، يعني بتبقى انت عايش صورة متكررة مشوهة عن الحياة بتاعتك المفروض تعيشها، لأنك انت في خصام بشكل مستمر مع الناس. موقف إبراهيم لما يعني رعاته تخاصموا مع رعاة ابن أخوه لوط، حصلت مخاصمة بيناتهم مع بعض البير والرعاة، تدارك إبراهيم هذا الموقف يعني فجاء بحل بسيط جدا جدا، بيقول ما مهم للغلطان، لكن قال إبراهيم لوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا أخوان. العبارة دي مهمة جدا جدا، علينا أن ننتبه لها، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعات ورعاتك، إحنا أخوان، إحنا أخوان، فما ممكن نستمر في خصام، لازم نحل. إبراهيم حل الموضوع بشكل إيجابي جدا، اختار مكان اللي يعجبك امشي فيه وانا بمشي مكان العكس، وهكذا حتى نتجنب هذه العملية وأي احتكاكات قد تحدث في المستقبل، وحل الموضوع. ولما حصلت مشكلة في المستقبل للوط، داود جرى، داود مشى حتى يحل هذا الموضوع وأنقذ ابن أخوه لوط من الوضع اللي كان موجود فيه والأسر اللي كان فيه. فواحد من الصفات المهمة جدا للخادم اللي عاوز يكون خادم أو إذا كان هو في الخدمة والراعي، أن لا يكون مخاصم. قال غير مدمن الخمر، لا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال. والليلة مخاصمات في كنيسة ما كنيسة، ومع قسيس وراعي مع راعي، ومجموعة مؤمنين ومجموعة مؤمنين، وانشقاقات، وين غير مخاصم؟ وين غير مخاصم؟ وين يعني وين الآية دي من الحياة اللي ممكن نعيشها؟ قال كده وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع. عبد الرب ممكن يكون خادم وممكن يكون مؤمن عادي، لا يجب أن يخاصم، لا يجب أن يخاصم. كيف تخاصم وإنت تمشي تقدم قربانك على المذبح؟ كيف أنت في خصام وتمشي الصلاة يا ربنا؟ هل عندك رغبة إنك تعالج موضوع الخصام؟ أولا يجب التنازل، أو واحد من الطرفين أنت وغيرك يعني إن كنت بتسمع عليك إنك تتنازل عن كبرياءك، نازل كبرياءك، الناس كلها بتغلط، كلها بتغلط وبتحتاج إلى غفران. اثنين يجب أنك تسامح الآخر، لازم يكون في غفران، لازم يكون في مسامحة، لازم غفران ومسامحة معناه يتنسي،
طبعا ده ممكن يكون فيه نوع من القعدة والمواجهة والصراحة والشفافية، أوكي أنا مسامحك وكده. الله دعانا إلى سلام، كونوا في سلام مع الجميع، في سلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إن كنت عاوز حقيقة تترجم عمر الله في حياتك هنا الأرض، لابد أنك تكون في سلام مع الناس، يعني تتجنب عملية الخصام وإنك تخاصم الناس. أنت عبد للرب بمعنى، أو ابن للرب، أو عايش حياة الرب، عبد الرب لا يجب أن يخاصم. كثيرين من المؤمنين الليلة، من مؤمنين في كنائس، بيعانوا من عمليات الخصام، ما بيسلموا على بعض، ما بيتكلموا مع بعض، وبيجي يرفعوا يدينهم ويصلوا لربنا. كيف ده ممكن يكون؟ ما بنعرف كيف نقدر ترجمها. صعب جدا إنه أنت في خصام تعيش حياة طبيعية عادية روحية علاقة مع الله. خلينا نسرع لنعالج هذه الخطية الصغيرة المفسدة للكروم، وننتبه من هذه الخطية المستترة، ونعيش حياة مع الله فيها بركة وفيها نعمة، ونطلق الآخرين من الخصام. الرب يباركك، وإلى أن نلتقي في حلقة جاية من الخطايا المستترة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الثعالب الصغيرة. وهل في ثعالب كبيرة ولا الفكرة شنو؟

أعزائي مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم أينما هللتم ونزلتم. أحييكم وأرحب بكم، أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. تعالوا نتعمق ونتأمل في هذا الكتاب، كتاب الحياة، وندخل ونقيف ونتأمل في موضوع جديد ومفيد عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم.

مرحبا بكم أحبائي مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. سؤال بسيط بطرحه لكم، وعايز كل واحد يفكر ويتأمل في السؤال قبل ما يقول أي حاجة. هل حصل عملت بالزراعة، زرعت حاجة أي شيء قبل كده؟ شنو اللي قاعد يحصل؟ سؤال مهم لكل واحد فينا عشان الموضوع بتاعت الليلة. في مما حاصل بنزرعه بتقوم سريع، في مما حاصل بتاخد زمن، وقبل ما تزرع المحصول انت بتكون عندك احتياج لحيات لعوامل كثيرة. واحد منها التربة الصالحة، لازم التربة اللي انت بتزرع فيها بتكون صالحة انه الحاجة اللي بتزرعه بيقوم وبينمو بصورة جيدة. نمرة اثنين، لازم يكون في موية، الزراعة لازم تتروي. نمرة ثلاثة، لازم يكون في رعاية. لو في اي شيء بيعوق النمو بتاعت الزراعة انت تحاول تشيله من وقت لتاني. الزراعة مهمة، الزراعة بتغذينا وبتغذي العالم كله. ممكن يومين دي عندها مشكلة بتاعت أوكرانيا وعملت معاناة في كل العالم، إن هي من الدولة المنتجة للقمح بصورة كبيرة على مستوى العالم. الزراعة عنده أهمية لكل الكائنات الحية، لأنه معظم الغذاء بتاعنا كبشر وكمخلوقات حية غالبا ما بتكون من النبات، والنبات بتزرع بيقوم وبيشكل حياة حلوة. فالسؤال، انت زرعت قبل كده ولا لا؟ لو ما زرعت خليك معانا عشان تفهم شوية عن الزراعة. ممكن بنلقى الحاجة جاهزة وبناكله، لكن مهم جدا نعرف انه الزراعة دي بتمر بياته مرحلة لحد ما توصل لنا أكلات بأشكال وألوان مختلفة. نمرة اثنين، انت ممكن تكون زرعتها، التحديات اللي بتلقاك في زراعتك شنو؟ هل في آفات؟ هل في أمراض أو أضرار تانية زراعية؟ ده سؤال مهم جدا. أي زول بيزرع بتوقع إنتاج، بتوقع محصول، بتوقع فائدة ليه ولغيره. فلما يكون في آفة أو مرض أو أي ضرر تاني بيقلل من الإنتاج أو ممكن يخلص الإنتاج خالص. فموضوعنا كتير مربوط بالزراعة، والزراعة دايما رمز بتاعت إنتاج. الناس بتزرع عشان تنتج، والإنتاج بيغذي وبيوفر وبسهل في أمور كثيرة، في الغذاء وحتى في نباتات كثيرة بتدخل في الأدوية في العلاج. فالزراعة مهم جدا في حياتنا كبشر. وموضوعنا عن في عامل اسمه ثعلب صغير، هنتكلم عنه بالتفصيل وحنشوف الثعلب الصغير ده بيعمل شنو في الكروم. الكروم دي الشجرة تحت العنب، الشجرة اللي بتنتج عنب. احنا في السودان ممكن ما عندنا عنب لأنه المناخ بتاعنا أو الجو بتاعنا ما مساعد إن يكون في عنب بيقوم هناك. فموضوعنا حيكون عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. الشيء اللي بيفسد ده شيء

المفسدة للكروم. إحنا كبشر حياتنا زي الزراعة، ممكن تكون مثمرة ممكن تكون ما مثمرة لأسباب، لكن ربنا عايز حياة كل واحد فينا يكون كله ثمر، يكون كله بركات، يكون كله فرح، يكون كله ثمر. ده الموضوع بتاعنا وأهميته، ما الزراعة، لكن الزراعة دي ممكن رمز لحياتنا إحنا كأولاد لربنا. فاصل ونرجع ونواصل.

بترفض نعمة الفادي الأمين خلصك من المصايب والبلاوي شالتك، وليه طوحت قلبك القاسي العنيد شاني بعيدك، إنك ترتل القلب الحنين قديمة صاحب يحرسك، لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي إنك ترتل ما ظن الكرة.

ألف مرحب بكم مستمع راديو سمر. عودنا والعود أحمد. نرجع لموضوعنا زي ما قلت في البداية إنه الزراعة المقصود هنا المقصود به أنا وإنت. حياتنا لما يكون في ربنا لازم يكون فيه سمر، والسمر ده في ناس بتتزوق وفي ناس بتاكله وفي ناس بتتلذذ به. لو كان سمر جيد، لو ما جيد ما في زول حيقرب منه وما في

زول هيهتموا بيه. فحنتكلم عن مقومات الزراعة الصحيحة والناجحة. الثمرة عشان تكون جميلة شهية مفيدة لازم يكون الأساس أو المكان والأرض اللي تزرع فيه بنفس الكيفية. فلو تزرع في حتة فيه مواد ضارة الثمرة حتطلع فاسدة ما كويسة. فحياتنا بنفس الكيفية، حياتنا زي التربة دي، والتربة بتدي ثمر، واللي بتتزرع فينا هو كلام بتاعت ربنا، والكلام ده لو عملنا به وعشنا به بيدي ثمر، وثمر بيكون ناجح، ثمر مفيد لكل شخص، للبعيد وللقريب ولكل شخص محتاج. حياتنا نخلي بالنا من الثعالب الصغيرة، من نخلي بالنا من الحاجات اللي بتفسد الصورة الحلوة بتاعت المسيح في حياتنا. ومصدرنا واحد هو الكلمة بتاعت الله، والكلمة بتاعت الله حية، الكلمة بتاعت الله فعال، الكلمة بتاعت الله بتغير، بتشفي، بتجدد، بتدي نور، بتدي ملح، بتدي نكحة لحياتنا. نخلي بالنا، الكتاب بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ربنا عايزك تنكر نفسك، تخلي ذاتك وتخلي الأنانية وتخلي الأمور الما بتمجد ربنا في حياتك، وتتوب عنها وترجع وتكون في المكان وفي الصورة ربنا عايزك تكون فيه، فيرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. خليك مثمر يا مؤمن وين ما انت قاعد، ده المشيئة بتاعت ربنا، انك تثمر وتأتي بثمر. لو في حاجة ما مزبوط في حياتك عايزك تصلي وتتوب، قول يا ربي عدلني، قول يا ربي نظفني، قول يا ربي جهزني، قول يا ربي شكلني حتى ما أكون شجرة مثمرة في كل مكان أنا موجود فيه. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير والمحبة، مساء النور والسرور، مساء مليان بالأمل والطمأنينة، مساء لكل الناس الأوفياء اللي بيسمعونا إذا كان داخل السودان ولا خارجه، وما كنتوا بنقول لكم يعني حبابكم وحباب جيدكم وكمان حباب تفاعلكم معانا في حلقتنا الليلة. ساعة سمر، ساعة بتجمعنا على فضاءات المحبة، نتناقش ونتحاور، والأهم من كده إننا بنسمع لترانيمنا الروحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده مبسوطة جدا وسعيدة إني أتلاقى معاكم في يوم جديد وكمان في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وإن شاء الله ربنا يعني يجعل مساكم مساء خير وبركة ويرزقكم بالصحة والعافية، وأهم حاجة كمان راحة البال. أهلا ومرحب بكل زول فتح الراديو مستنينا، بكل زول متوقع الليلة يسمع يعني موضوع جميل وترانيم جديدة. إذن حبابكم وكمان حباب رسائلكم اللي بترسلوها لينا دائما على رقم الواتساب 00357976563 59. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، واللي بسمعنا على الابليكيشن وعايز ينزل قناتنا نفتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلاقينا بعلامتنا الجميلة الحلوة الجبنة. إذن أهلا ومرحب بكل الأحباب، وتحية من القلب ومساءات جميلة نتمنى لكم في رحلتنا اللي حنقضيها مع بعض والمدة تاسعة. ولترانيمنا أكيد رسالة من بعيد للإنسان العنيد، تعالوا مع بعض نسمعها من القس فيلمون حسن.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء وحباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك وأكيد جيت في الوقت المناسب. وكمان حابة أشكر القس فيلمون حسن على الأداء الجميل وعلى الترنيمة المعزية والرائعة جدا جدا، رسالة من بعيد للإنسان العنيد. أكيد ربك أكيد مستنيك ومنتظرك بكل حب وحنان، يعني ترتمي على صدره وأكيد حتلقى راحة وحتلقى طمأنينة، محبة كبيرة وعظيمة منه. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نستمع لي يعني باقتنا الثانية، ترنيمة جميلة فيها يعني انتهار كده وفيها إعلان قوة ونصرة، لو عدوي جايني وداير يختفني من يسوعي ما حيقدر. ترنيمة مرنمة علينا بالصوت الجميل المرنم الرائع والشاب يعني متحمس جدا جدا ماركو حسين. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو حسين في الترنيمة الجميلة دي، لو عدوي جاني وداير يختفني من يسوعي أكيد ما حيقدر.

حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأتمنى أنكم يعني تكونوا اتعزيتوا واستمتعتوا بالسماع للترنيمة الجميلة الرائعة مع المرنم ماركو كوش أو ماركو حسين الملقب بماركو كوش. إذن أعزائنا الليلة يعني دعوة خاصة لكم، عندنا موضوع جميل جدا جدا من خلال الكتاب المقدس، عايزين نتكلم عن موسى والبرية ونشوف بعد يعني خروج أو طلوع شعب إسرائيل من مصر واتجهوا للبرية، شنو هي التحديات اللي قابلتهم هناك، والبرية بتعني شنو لنا إحنا كمؤمنين في حياتنا. البداية أعزائي المستمعين بدت من قصة يوسف وأخواته، لو متذكرين إنه أخوانه يعني بعد ما كان بيتباع لمصر كانت حصلت أحداث كبيرة جدا جدا، يعني تغير الحال مع مرور السنين، مات يوسف وكمان يعني كتار من الآباء اللي خلاص انتهوا في الفترة دي، كان في خوف وكان في اضطهاد. المصريين شافوا إنه بني إسرائيل بقوا كتار شديد جدا جدا فخافوا منهم، وبدت سياسة الاضطهاد والاستبعاد ويعني تحطيم الطموح اللي كانت عندهم وشغل شاق يعني في بناء المدن، وبقت المزلة دائما زايدة. لكن في صرخة كانت عظيمة جدا جدا، الكتاب المقدس بيوصف الحال ده بالتنهد تحت العبودية، والصرخة اللي صعدت للسماء من شعب بني إسرائيل كان محتاج ليه لمخلص عشان يخلصهم من الذل والعبودية دي. وهنا قام ظهر موسى، وظهور موسى عمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. قبل ما يدخل البرية كان لازم يعني يحصل فصل تام عن الماضي، يعني من خلال الضربات، لو متذكرين الضربات اللي كانت حصلت في مصر، ضربات العشرة، الفصل ده عشان شنو؟ عشان يكسروا الكبرياء بتاع فرعون، ويعني يثبت للشعب انه الله هو اللي بيحمي. الضربات دي يثبت انه للشعب الله هو اللي بيحمي. وكمان في ليلة الخروج بنشوف دي كانت الليلة اللي كانت فيها يعني حددوا هويتهم كشعب خارج من الظلمة للحرية، من العبودية للحرية الكاملة عشان ما يعبدوا الله. عبروا البحر الأحمر، ودي اللحظة اللي اتقفل فيها باب وراهم تماما، يعني ما في رجوع تاني لمصر وما في خيار غير المواجهة، وإنهم يمشوا لقدام في طريق ممكن يكون بنعتبره مجهول، لكن الرب كان موجود فيه وهو كان القائد بتاعهم. أكيد حندخل في الموضوع، لكن أنا كده بالمقدمة دي جهزتكم وعرفنا حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، يمكن حصل في فترات سابقة لكن عايزين نشوف البرية هي ممكن تعني لنا إحنا شنو في أيامنا اللي إحنا قاعدين وعايشين فيها دي. لكن خلونا نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد عشان حنرجع ونتكلم في موضوعنا.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

مرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا، بكل الناس القاعدة بتستمتع بالترانيم ويعني التسابيح الروحية. بنقول لك أهلا ومرحبا بك، وفعلا محتاجين كلنا نغني ونرفع أصواتنا عالية لملك الملوك ورب الأرباب. إذن موضوعنا اليوم عن موسى والبرية. من خلال الكتاب المقدس، البرية كانت مرحلة مهمة جدا جدا في حياة موسى وكمان شعب إسرائيل. بعد ما يعني ربنا طلعهم من أرض مصر، قادهم موسى في البرية في طريقهم لأرض الموعد، لكن بسبب عدم إيمانهم الشعب اتزمر كتير جدا جدا، والتزمر ده كان متكرر كتير. يعني عشان كده الجيل ده ما قدر يدخل لأرض الموعد، لكن قضوا 40 سنة في البرية لحد ما نشأ جيل جديد. في البرية الله أعلن حضوره وسط شعبه، أداهم المن طعام من السماء، وكمان طلع لهم الموية من الصخرة، وقادهم بعمود سحاب بالنهار وعمود نار بالليل عشان يضوي لهم. وهناك أيضا أدى لموسى الشريعة والوصايا في جبل سيناء، وأقام عهد بينه وبين شعبه. البرية في الكتاب المقدس ما بس مكان جغرافي بعيد وفاضي وصحراء، بل كانت هي مدرسة للإيمان والطاعة. فيها بتعلم الشعب إنه يعتمد على الله في كل احتياجاته، وإنه الطاعة بتقودهم إلى البركة. لكن العصيان وعدم الإيمان له نتائج كمان كبيرة ممكن تكون مؤلمة جدا جدا. وفي قصة موسى في البرية بتذكرنا إنه الله بيبقى أمين معانا في قيادته لشعبه، حتى لما يمر بأوقات، لما الناس تمر بأوقات صعبة جدا جدا، إنه الله بيكون موجود. وكمان بيستخدم الفترات الصعبة دي عشان يعني يعلمهم إنهم يثقوا فيه، ودائما يكونوا مستعدين يعني الحاجات والاختبارات الكثيرة اللي ممكن تكون جاية. لما نتأمل في قصة موسى والبرية، لازم نعرف إنه البرية ما بدت من بس يعني الشعب لما طلع من أرض مصر، لكن كانت جزء كبير من حياة موسى نفسه. أول يعني مرة موسى عاش في البرية كانت بعد ما هرب من مصر لما قتل الرجل المصري، وده بنلقاه في سفر الخروج. عاش في أرض مديان حوالي 40 سنة، وهناك اشتغل راعي غنم عند يسرون. من يعني منظور الناس ممكن تكون الفترة دي كانت نهاية أحلام موسى، لكن من منظور الله كانت فترة بتاعت إعداد له. يعني في البرية اتعلم الهدوء والصبر والاتكال على الله بعد ما كان يعني أمير في مصر في قصر فرعون. وفي البرية ظهر الله لموسى في العليقة المشتعلة بالنار، ويعني وهناك يعني دعاه عشان ما يقود شعب إسرائيل ويطلعهم من أرض العبودية. ودي بتورينا إنه الله مرات بيختار الأماكن الهادية والبعيدة من الضوضاء يعني عشان يكلم الإنسان ويعني له قصده، وده الحصل بالضبط مع موسى. إذن لسه عندنا بقية موضوع، وأكيد حنمشي للعمق ونعرف أكتر وأكتر، لكن خليك معانا فاصل، حنطلع نستمع لترنيمة مع المرنم عبد الله كوش.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

الشكر والتقدير للمرنم عبد الله الكوش على الترنيمة الجميلة دي والمعزية جدا جدا. ترنيمة بتعبر عن حالنا في واقعنا الحالي، بنفتش على السلام، بنفتش عن الأمان وعن الاستقرار وعن الطمأنينة، لكن أكيد ربنا وعدنا بأنه حيدينا سلام ليس زي سلام العالم، لكن سلام حقيقي من عنده هو. إذن حباب كل زول موجود معانا هسه حاليا بقول لك أهلا ومرحبا بك، وأكيد حستقبل رسائلكم، وكمان إذا عندكم أي ترنيمة طالبين إنكم تسمعوها راسلوني على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد أكيد حكون طبعا مبسوطة من كل مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في برنامجنا ساعة سمر. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا نشوف موسى والبرية. أنتوا عارفين بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر إنهم دخلوا يعني البرية، كان المفروض الرحلة تكون قصيرة شديد، لكن بسبب عدم الإيمان والعصيان استمرت الرحلة 40 سنة. خلال السنوات دي ربنا ما خلى شعبه ولا لحظة واحدة، كان بيقودهم بعمود تاع سحاب بالنهار عشان يغطيهم من أشعة الشمس ويحميهم من السخانة والشمس الحارة، وكمان عمود النار بالليل عشان شنو يشوفوا الدنيا. طبعا الصحراء أكيد حتكون ظلمة خالص خالص، وكمان نزل لهم المن من السماء زي ما قلت لكم، والأكثر من كده إنهم كمان طلع عليهم الموية من الصخرة وحفظ هدومهم ورجلينهم طول الرحلة، يعني الهدوم دي لا تقطعت ولا الجزم اللي هم لابسينها بدون مؤاخذة اتقطعت أو انتهت. لكن في المقابل كان الشعب بتزمر باستمرار، مرة بسبب الموية ومرة بسبب الأكل ومرة لأنهم خافوا من سكان أرض كنعان. كانوا كثير ما بينسوا أعمال الله العظيمة ويركزوا على الصعوبات الموجودة قدامهم. والشيء الملفت إنه البرية كشفت يعني الحاجات اللي ممكن تكون جوا القلوب، أظهرت الإيمان عند ناس وعدم الإيمان عند ناس تانيين. كانت مكان بتاع امتحان، امتحان فعلا امتحان حقيقي، لكن كانت كمان مكان إعلان نعمة الله وأمانته معاهم. رغم ضعف الشعب استمر الله في رعايتهم وتأديبهم لأنه كان أمين في وعوده. وموسى نفسه واجه تحديات كبيرة وكثيرة شديد في البرية، كان بيتحمل شكاوى الشعب، قال لي يا موسى الحصل ونحن ليه جبتنا هنا وفلان اتفقد مات، كلام كثير شكاوى بطريقة يومية، وكان بيقيف ويشفع كمان من أجلهم قدام ربنا، وده ما مرة ولا اثنين لكن كان مرات كثيرة، وده بيورينا قلب الراعي الحقيقي والقائد الحقيقي اللي بيحب الشعب ويدافع عنهم حتى وهم لو أخطأوا. وفي النهاية بنشوف إنه الجيل اللي طلع من مصر ما دخلوا أرض الموعد بعد التعب ده كله، ليه؟ بسبب عدم إيمانهم، لكن الله حقق وعده ودخل الجيل الجديد بقيادة يشوع. أما موسى فشاف أرض الموعد من بعيد قبال ما ينتقل، لأنه الله كلمه بالرسالة دي إنه ما حيدخل. وأكيد بالمناسبة يعني القصة دي لو إحنا رجعنا وقريناها في سفر الخروج بتماعن حنقدر نطلع بكلام كتير جدا جدا ونقاط جميلة ومفيدة في قصة موسى وشعب إسرائيل والبرية. أكيد عندنا يعني نقاط جميلة حنتناولها، لكن حنطلع فاصل برضو نستمع فيه للترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب أوعى يعني تكفيل الراديو، لكن خليه مفتوح لأنه ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا. تعالوا مع بعض قدين نسمع عليها.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

ولما بيعطشوا كان بيطلع لهم موية من الصخر. كان بيثبت لهم إنه هو مصدر احتياجاتهم حتى في الأماكن الممكن تكون مستحيلة. كمان الله كان ساكن وسط شعبه. بعد يعني إقامة خيمة الاجتماع كان مجد الله بيملى الخيمة، وده كان علامة إن الله حاضر وسط شعبه، بيسمعهم وبيقودهم وبيعلن إرادته لهم. الله كان بيحفظهم رغم إنهم قضوا 40 سنة في البرية، إلا إنه الله حفظهم بصورة عجيبة جدا جدا. بيقول الكتاب إنه يعني هدومهم لم يعني تتقطع ولا بقت قديمة ولا بالية ولا حاجة، وأرجلهم كمان حتى ما تورمت ولا تجرحت. كان اهتمام الله شامل وكامل حتى في التفاصيل اليومية اللي احنا ممكن نشوفها بسيطة وصغيرة. الله كان بيتكلم معاهم، الله ما كان بعيد، كان بيتكلم مع موسى وبيديه الوصايا والإرشادات وبيعلن مشيئته لشعبه. كانت البرية مكان سمع فيه الشعب صوت الله وتعلم كيف يعيش بحسب وصاياه. وفي النهاية بنفهم إنه أعظم نعمة في البرية ما كانت المن ولا الموية ولا حتى الحماية، أعظم نعمة كانت إنه الله نفسه كان حاضر معاهم، لأنه حضوره اللي بيديهم الأمان والاتجاه الصحيح والرجاء وسط الظروف القاسية والصعبة اللي كانت يعني بتبدو مستحيلة إنه في زول ممكن يكون حي بيناته. يعني بجد كان في رعاية، والله فعلا كان موجود وسط شعبه في الظروف الصعبة اللي كانت مارين بيها في البرية، لكن كان مسدد كل الاحتياج، حافظهم وحارسهم ليل ونهار، هدومهم ورجلينهم، وحتى لو مرضوا أكيد ربنا كان عنده يعني طريقة إنه الزول كيف يكون كويس ومعافى. إذن تعالوا برضو في فاصل نطلع نستمع فيه في ترنيمة لمرنمنا الجميل أيوب الفياض، روحك الفياض. تعالوا مع بعض نستمع ليه.

وفعلا دي دعوة لكل زول بتابعنا، إذا عندك أي طلبة صلاة وعايزنا نشاركك ونصلي من أجلك، راسلنا على الرقم الواتساب 0035-7976-5635. وأكيد حنكون مصليين مع بعض من أجل طلبتك اللي أنت رسلتها لنا. إذا مستمعينا، أكيد في برية كمان بتكون في حياتنا، فكيف نعيش بريتنا الليلة؟ كل واحد فينا ممكن يمر بفترة بتشبه البرية، يمكن تكون ظروفه صعبة أو انتظار طويل أو أسئلة ما لقينا لها إجابات، لكن الكتاب المقدس بيورينا كيف نعيش الفترة دي بطريقة بترضي ربنا. أول حاجة لازم نثق في قيادة الله، زي ما ربنا قاد شعب إسرائيل بعمود سحاب وعمود النار، كمان نحن مدعوين نثق في الله لأنه هو القادر يقود حياتنا حتى ولو الطريق قدامنا ما واضح. كمان لازم نعتمد على الله يوم بيوم. الله كان بيدي الشعب المن كل يوم، وما كان بيسمح لهم يعني يخزنوا لأيام كثيرة لأنه بكرة تاني حياخدوا. وده بيعلمنا كمان أنه نعتمد على الله باستمرار ونثق أنه هو اللي بيهتم باحتياجاتنا في الوقت المناسب. خلونا نحذر من التذمر. التذمر كان من أكبر أخطاء شعب إسرائيل. لما تكون الظروف صعبة طبيعي نعبر يعني عن ألمنا وإنزعاجنا، وده كله تعبير ممكن يطلع في صلاة، لكن في فرق بين إننا نرفع احتياجنا للرب وبين إننا نفقد الثقة في صلاحه وفي أمانته. خلونا أعزائي المستمعين نتمسك بكلمة الله. في البرية يعني ربنا أدى شعبه وصايا، وكان دايرهم إنهم يعيشوا بحسب ما أوصاهم. وفي حياتنا الليلة كلمة الله تكون هي النور اللي بيرشد خطواتنا، خاصة لما يعني تكون الرؤية ما واضحة. وكمان نتذكر أمانة الله لنا. شعب إسرائيل كثير ما كان بينسى الحاجات الكثيرة اللي عملها ربنا معاهم، لكن نحن من المهم جدا جدا نتذكر إحسانات الله السابقة اللي كانت في حياتنا، نتذكر يعني أمانته وبيدينا رجاء، خاصة إحنا كيف نقدر نواجه الحاضر. إذا مستمعينا تكلمنا كثير وخاصة في النقطة بتاعت إنه نحن كيف نقدر نعيش بريتنا الليلة، وعرفنا إنه البرية ما بس منطقة جغرافية، لكن هي ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون في حياتنا مشكلة، ضغوطات، إحباطات، مثلا تكون دي برية، لكن زي ما ذكرنا النقاط دي إن إحنا كيف نقدر نواجه البرية بتاعتنا، أكيد ربنا هيكون هو القائد فيها لينا. تعالوا مع بعض كده نستمع لآخر ترانيمنا. الناس اللي موجودة معانا تعالوا كده، دي دعوة، نستمع لآخر ترنيمة، وأكيد بعد كده هيكون الختام. ما تمشي بعيد، خليك قاعد قريب.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة والرائعة دي أبكي وكمان أركع. شكرا فريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. في ختام حلقتنا الليلة عايز أقول وأشجعك إنه ممكن نمر نحن كمان بفترات نحس فيها بتعب أو انتظار أو عدم وضوح في الطريق، لكن قصة موسى الليلة بتذكرنا إنه الله ما كان غايب عن شعبه في البرية، وهو كمان ما حيغيب عن حياتنا. يمكن ما نفهم كل الظروف الحاصلة حوالينا، لكن نقدر نثق في الرب لأنه اللي بيقودنا أكيد. البرية ممكن تكون مكان مليان اختبارات، لكنها كمان ممكن تكون مكان للنمو. فيها بنتعلم الصبر ونتعلم الاعتماد على الله، ونعرف إنه قوتنا الحقيقية ما جاية من الظروف السهلة، لكن من حضور الله معانا وفي حياتنا. خلونا دائما نتذكر إنه الله ما وعدنا إنه الطريق حيكون بدون صعوبات، لكن وعدنا إنه حيكون معانا في كل الطريق. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فالبرية مرحلة لكنها ما النهاية، والله اللقاءات موسى وشعب إسرائيل قادر كمان يقودنا إن إحنا كمان بحسب قصده ومواعيده وكمان وعوده الجميلة والصادقة معنا. إذن أعزائنا المستمعين كانت دي حلقتنا الليلة عن موسى والبرية، وكمان استمعنا لترانيم جميلة مع مختلف المرنمين السودانيين، واستمتعنا جدا جدا وتعزينا في الأمسية دي. إذا أنت تعزيت واستفدت من الموضوع ياريت برضو تراسلني وتقول لي عايز تسمع شنو المرة الجاية. راسلني على رقم الواتساب 0035 7976 5635 39. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم مع السلامة وفي رعاية ربنا، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب. انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم

باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون، والمشلولين يصحون، والعرج يمشون، والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور، لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل. وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا، فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي والقاضي يسلمك إلى الشرطي فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم؟

إنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا. وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جباة الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم، فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلاً يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلاً مدام فادية، إزيك؟
5: أهلاً يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، يتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين. شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب، كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه، عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 برص وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك به وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، ضربة الضفادع، من الضربات اللي فرعون اتضرب بها. تعالوا نسمع ونعرف التفاصيل دي لأنه مهمة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات، التقدم والتطوير كيف بيحصل؟ تعالوا نعرف.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تصفية مياه الشرب، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل غرائيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

أعزائي المستمعين من راديو سمر، مبسوط أكون معاكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. معاكم أنا قس فيليمون حسن. الخطايا المستترة، هل ما زالت الخطايا أو جزء منها مسيطرة عليك وإنت غير ملاحظ لها؟ أفحص نفسك الليلة قدام الحلقة دي بعنوان الخصام، خطية الخصام. لما نعرفوا الخصام قالوا هي حالة من النزاع أو الشجار، وبالأخص الاختلاف الحاد. فالخصام مشاحنة وجدال وعدم اتفاق، مما يقود إلى الكراهية، وقد يظهر هذا الأمر في صورة غضب ضد الطرف الآخر. وكمؤمنين علينا أنه نتعرف على هذه الأمور والمشاكل. حالة القلب المخاصم من الصعب أن يقف قدام الله ليعبد الله. فكذا كان الكتاب واضح لما المسيح بيعلم ويقول: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هنا قربانك قدام المذبح وأذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. فالخصام من أعمال الجسد، والجسد بمعنى الطبيعة الساقطة الخاطئة، كما هو موجود في غلاطية 25 لما نذكر مجموعة من الخطايا وقال: عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة. فالخصام خطية من أعمال الجسد، من أعمال الطبيعة الساقطة، من أعمال الطبيعة القديمة. الخصام هو انعدام المحبة. يعني هل ممكن يكون الإنسان مؤمن ومخاصم؟ طبعا طالما هو في عمل الجسد، طالما هو إنسان ما زالت الطبيعة الخاطئة والساقطة بتسيطر عليه، فأكيد ممكن واحد من السبب ما أو لمشكلة أو لموقف يمر بعملية الخصام، فبالتالي يقود إلى عدم انعدام المحبة. محبة غير موجودة بين المؤمنين تبقى مشكلة. كيف يكونوا؟ يعني المسيح إذا كان بيقول يعرفوكم إنكم تلاميذي، متين لما تكون عندكم محبة، حب بعضكم لبعض. وبالتالي وجود البغضة البتهية، الخصومات دي تسبب إشكالية في شركة المؤمن مع أخوانه مع الله. أمثال 10 عدد 12 بيقول: البغضة تهيج خصومات، المحبة تستر كل الذنوب. شايف الفرق ما بين الاثنين؟ ما بين البغضة اللي ممكن تهيج خصومات، بينما المحبة تستر كل الذنوب. فإذا الخصام هو من أعمال الجسد، الخصام هو انعدام المحبة، الخصام هو ثمر عدم التواضع أو التواضع المزيف. فيحل محل هذا التواضع المزيف طبعا يكون الكبرياء، وهذا الكبرياء يولد الخصام. قال: الخصام إنما يصير بالكبرياء وما المتشاورين حكمة. كيف ممكن يكون خصام يعني نتيجة الكبرياء؟ طبعا لأنه كيف يعاملوا لكذا؟ كيف يعاينوا لكذا؟ كيف يتكلموا معي كذا؟ وتدخل نفسك في نقاش وفي مباحثات تقول عن الكتاب غبية ومضرة، فتدخل نفسك في خصام، فتبقى هو الكبرياء قادك إلى الخصام. بينما المتواضع، شكل الكتاب ممكن يتكلم على التواضع، المتواضع يعني معلش يتنازل بطريقة ما فيهدأ الخصام. الخصام هو من اللسان الكاذب الفضولي. بيعمل شنو الخصام؟ يعني لسان بيبالغ ويبهر ويصنع نميمة، لسان كاذب فضولي والشقاق، فيطلع منه الخصام. في أمثال 26:20 بيقول: بعدم الحطب تنطفي النار، وحيث لا نمام يهدى الخصام. يعني إذا ما في نمام الخصام يهدى. فالخصام حقيقة بيجي نتيجة شخص فضول بيتكلم بكذب، اللسان بتاع كذب، بيبالغ عشان يبهر الناس، عشان يضحك الناس. الخصام يرعى ويتربى من الغضوب. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، غضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام.
الخصام هو ربيب الحسد، يعني تربية الحسد، البيق اللي قاد إلى الصلب المسيح، صلبوه. الغضب قساوة، والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد؟ فالخصام هو تربية، وربيب الحسد قاد المسيح سلموه. ليه سلموه؟ بسبب الحسد فخاصموه، وبالتالي قادوه إلى الصلب. هنطلع فاصل بس هنرجع عشان تكملوا معانا في موضوع الخصام، وحنتكلم عن أسباب الخصام وكيف ممكن نعالج الخصام لنعيش مؤمن في شركة مع الله.

مرحب بكم مرة تانية، ونحن رجعنا حتى نواصل في موضوعنا الخصام، الخطية اللي بتجيب حاجز ما بين المؤمن والمؤمنين والمؤمن والله. شنو هي أسباب الخصام؟ واحد من الأسباب هو أن واحد من الطرفين عنده كبرياء في داخله ومعتد بنفسه شديد، ما بيرضى التنازل عن موقفه، فكل طرف من الطرفين بقى بيعتقد أنه صح. طيب نحاول نحل بيجاي، لا ونحاول نحل بيجاي، أنا ما بتنازل أنا ما بتنازل، فده يخلي ده يعني غير متنازل وده غير متنازل، وده يسبب الخصام. واحد من الطرفين أو الاثنين ما قادر يعني يغفر للتاني ولا قادر يسامحه على خطأه تجاه الآخر، وبالتالي يستمر الخصام وما في حل أبدا. أو واحد من الأسباب الثالث أن واحد من الطرفين عنده حساسية مفرطة، يغضب بالسرعة ويحتد بالسرعة ويتخاصم بالسرعة ويفسر الموقف بحسب تفكيره. فالأسباب دي سواء كان كبرياء أو عدم الغفران أو حساسية والغضب بسرعة يقود إلى الخصام، لأنه ده ما قدر يتنازل وده ما قدر يتنازل، طيب هيتحل كيف؟ ما ممكن يكونوا يعني في علاقة كويسة، ده ما قدر يغفر وده ما قدر يسامح لأنه ده أخطأ في حقه، بالتالي الحل ما في، وده يعني يغضب وكده مش يعمل نوع من الخصام. فدي مشكلة حقيقية، هل في كنيسة أو في جماعة المؤمنين أو في حياتنا مع الناس نمر بهذه المواقف؟ واحد من الأباء القرمز داود لما قال كلمة حلوة، أخسر فلوس ولا تخسر نفوس، لأنه فلوس أو المال أو كده بيجي، بس أخوك لما تخسره، لما تخسر الناس، لما تخسر وتكون في خصام، والخصام ده يعني ما تعيش في سلام وما تكون يعني دائما مع الناس في، ما قادر تخش معهم، يعني بتبقى انت عايش صورة متكررة مشوهة عن الحياة بتاعتك المفروض تعيشها، لأنك انت في خصام بشكل مستمر مع الناس. موقف إبراهيم لما يعني رعاته تخاصموا مع رعاة ابن أخوه لوط، حصلت مخاصمة بيناتهم مع بعض البير ولا الرعاة، تدارك إبراهيم هذا الموقف يعني، فجاء بحل بسيط جدا جدا، بيقول ما مهم من الغلطان، لكن قال إبراهيم للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا أخوان. العبارة دي مهمة جدا جدا، علينا ننتبه لها، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، إحنا أخوان، إحنا أخوان، فما ممكن نستمر في خصام، لازم نحل. إبراهيم حل الموضوع بشكل إيجابي جدا، اختار مكان اللي يعجبك امشي فيه وانا بمشي مكان العكس، وهكذا حتى نتجنب هذه العملية واي احتكاكات قد تحدث في المستقبل، وحل الموضوع. ولما حصلت مشكلة في المستقبل للوط، داود مشى حتى يحل هذا الموضوع وانقذ ابن اخوه لوط من الوضع اللي كان موجود فيه والأسر اللي كان فيه. فواحد من الصفات المهمة جدا للخادم، اللي عاوز يكون خادم أو إذا كان هو في الخدمة والراعي، أن لا يكون مخاصم. قال غير مدمن الخمر، لا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال. والليلة مخاصمات في كنيسة ما كنيسة، ومع قسيس وراعي مع راعي، ومجموعة مؤمنين ومجموعة مؤمنين، وين شقاقات، وين غير مخاصم، وين غير مخاصم، وين يعني وين الآية دي من الحياة اللي ممكن نعيشها؟ قال كده وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع. عبد الرب ممكن يكون خادم ممكن يكون مؤمن عادي، لا يجب أن يخاصم، لا يجب أن يخاصم. كيف تخاصم وإنت تمشي تقدم قربانك على المذبح؟ كيف أنت في خصام وتمشي الصلاة يا ربنا؟ هل عندك رغبة إنك تعالج موضوع الخصام؟ أولا يجب التنازل، أو واحد من الطرفين أنت وغيرك يعني إن كنت بتسمع عليك إنك تتنازل عن كبريائك، تنازل كبريائك، الناس كلها بتغلط، كلها بتغلط وبتحتاج إلى غفران. اثنين يجب إنك تسامح الآخر، لازم يكون في غفران، لازم يكون في مسامحة، لازم غفران ومسامحة معناه يتنسي،
طبعا ده ممكن يكون فيه نوع من القعدة والمواجهة والصراحة والشفافية، ما أوكي أنا مسامحك وكده. الله دعانا إلى سلام، كونوا في سلام مع الجميع، في سلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إن كنت عاوز حقيقة تترجم أمر الله في حياتك إلى الأرض، لابد أنك تكون في سلام مع الناس، يعني تتجنب عملية الخصام وإنك تخاصم الناس. أنت عبد للرب بمعنى، أو ابن للرب، أو عايش حياة الرب، عبد الرب لا يجب أن يخاصم. كثيرين من المؤمنين الليلة، من مؤمنين في كنائس، بيعانوا من عمليات الخصام، ما بيسلموا على بعض، ما بيتكلموا مع بعض، وبيجوا يرفعوا يدينهم ويصلوا لربنا. كيف ده ممكن يكون؟ ما بنعرف كيف نقدر ترجمها. صعب جدا إنه أنت في خصام تعيش حياة طبيعية عادية روحية علاقة مع الله. خلينا نسرع لنعالج هذه الخطية الصغيرة المفسدة للكروم، وننتبه من هذه الخطية المستترة، ونعيش حياة مع الله فيها بركة وفيها نعمة، ونطلق الآخرين من الخصام. الرب يباركك، وإلى أن نلتقي في حلقة جاية من الخطايا المستترة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الثعالب الصغيرة. وهل في ثعالب كبيرة ولا الفكرة شنو؟

أعزائي مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم أينما هللتم ونزلتم. أحييكم وأرحب بكم، أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. تعالوا نتعمق ونتأمل في هذا الكتاب، كتاب الحياة، وندخل ونقيف ونتأمل في موضوع جديد ومفيد عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم.

مرحب بكم أحبائي مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. سؤال بسيط بطرحه لكم، وعايز كل واحد يفكر ويتأمل في السؤال قبل ما يقول أي حاجة. هل حصل عملت بالزراعة، زرعت حاجة أي شيء قبل كده؟ شنو اللي قاعد يحصل؟ سؤال مهم لكل واحد فينا عشان الموضوع بتاعت الليلة. في محاصيل بنزرعها بتقوم سريع، في محاصيل بتاخد زمن، وقبل ما تزرع المحصول انت بتكون عندك احتياج لحياة لعوامل كثيرة. واحد منها التربة الصالحة، لازم التربة اللي انت بتزرع فيها بتكون صالحة انه الحاجة اللي بتزرعه بيقوم وبينمو بصورة جيدة. نمرة 2، لازم يكون في موية، الزراعة لازم تتروي. نمرة 3، لازم يكون في رعاية. لو في اي شيء بيعوق النمو بتاعت الزراعة انت تحاول تشيله من وقت لتاني. الزراعة مهمة، الزراعة بتغذينا وبتغذي العالم كله. ممكن يومين دي اللي عندها مشكلة بتاعت أوكرانيا وعملت معاناة في كل العالم، إن هي من الدولة المنتجة للقمح بصورة كبيرة على مستوى العالم. الزراعة عنده أهمية لكل الكائنات الحية، لأنه معظم الغذاء بتاعنا كبشر وكمخلوقات حية غالبا ما بتكون من النبات، والنبات بتزرع بيقوم وبيشكل حياة حلوة. فالسؤال، انت زرعت قبل كده ولا لا؟ لو ما زرعت خليك معانا عشان تفهم شوية عن الزراعة. ممكن بنلقى الحاجة جاهزة وبناكله، لكن مهم جدا نعرف انه الزراعة دي بتمر بيات مرحلة لحد ما توصل لنا أكلات بأشكال وألوان مختلفة. نمرة 2، انت ممكن تكون زرعت، التحديات اللي بتلقاك في زراعتك شنو؟ هل في آفات؟ هل في أمراض أو أضرار تانية زراعية؟ ده سؤال مهم جدا. أي زول بيزرع بتوقع إنتاج، بتوقع محصول، بتوقع فائدة له ولغيره. فلما يكون في آفة أو مرض أو أي ضرر تاني بيقلل من الإنتاج أو ممكن يخلص الإنتاج خالص. فموضوعنا كتير مربوط بالزراعة، والزراعة دايما رمز بتاعت إنتاج. الناس بتزرع عشان تنتج، والإنتاج بيغذي وبوفر وبسهل في أمور كثيرة، في الغذاء وحتى في نباتات كثيرة بتدخل في الأدوية في العلاج. فالزراعة مهم جدا في حياتنا كبشر. وموضوعنا عن في عامل اسمه ثعلب صغير، هنتكلم عنه بالتفصيل وحنشوف الثعلب الصغير ده بيعمل شنو في الكروم. الكروم دي الشجرة بتاعت العنب، الشجرة اللي بتنتج عنب. احنا في السودان ممكن ما عندنا عنب لأنه المناخ بتاعنا أو الجو بتاعنا ما مساعد إنه يكون في عنب بيقوم هناك. فموضوعنا حيكون عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. الشيء اللي بيفسد ده شيء بيدمر، ده شيء بيأخر، ده شيء بيرجع لورا، ده شيء ممكن يضيع تعبك وجهادك وصبرك. فمهم كثير إنه نعرف ده شنو موضوع الثعالب الصغيرة دي. وزي ما أنا قلت في البداية، عشان تزرع لازم يكون عندك تربة صالحة. لو ما في تربة صالحة انت ما حتقدر تزرع، وحتكون معتمدة على غيرك، ممكن يديك ممكن ما يديك، ممكن يحن عليك وممكن يتجاهلك. لكن لما تزرع انت بتكون ما عندك مشكلة لانه زراعتك قدامك وانت المسؤول منه، وانت اللي بتوزعه بالصورة اللي انت شايفه صح. الثعالب المفسدة للكروم، احنا كبشر حياتنا زي الزراعة، ممكن تكون مثمرة ممكن تكون ما مثمرة لأسباب، لكن ربنا عايز حياة كل واحد فينا يكون كله ثمر، يكون كله بركات، يكون كله فرح، يكون كله ثمر. ده الموضوع بتاعنا وأهميته، ما الزراعة، لكن الزراعة دي ممكن رمز لحياتنا إحنا كأولاد لربنا. فاصل ونرجع ونواصل.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طرحت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ إنك ترتر القلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي إنك ترتر ما زين الكرة.

ألف مرحب بكم مستمع راديو سمر. عودنا والعود أحمد. نرجع لموضوعنا زي ما قلت في البداية إنه الزراعة المقصود هنا المقصود به أنا وإنت. حياتنا لما يكون في ربنا لازم يكون فيه سمر، والسمر ده في ناس بتتزوق وفي ناس بتاكله وفي ناس بتتلذذ به. لو كان سمر جيد، لو ما جيد ما في زول حيقرب منه وما في زول هيهتم به. فحنتكلم عن مقومات الزراعة الصحيحة والناجحة. الثمرة عشان تكون جميلة شهية مفيدة لازم يكون الأساس أو المكان والأرض اللي تزرع فيه بنفس الكيفية. فلو تزرع في حتة فيه مواد ضارة الثمرة حتطلع فاسدة ما كويسة. فحياتنا بنفس الكيفية، حياتنا زي التربة دي، والتربة بتدي ثمر، والبتتزرع فينا هو كلام بتاعت ربنا، والكلام ده لو عملنا به وعشنا به يدي ثمر، وثمر بيكون ناجح، ثمر مفيد لكل شخص، للبعيد وللقريب ولكل شخص محتاج. حياتنا نخلي بالنا من الثعالب الصغيرة، من نخلي بالنا من الحاجات اللي بتفسد الصورة الحلوة بتاعت المسيح في حياتنا. ومصدرنا واحد هو الكلمة بتاعت الله، والكلمة بتاعت الله حية، الكلمة بتاعت الله فعال، الكلمة بتاعت الله بتغير، بتشفي، بتجدد، بتدي نور، بتدي ملح، بتدي نكحة لحياتنا. نخلي بالنا، الكتاب بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ربنا عايزك تنكر نفسك، تخلي ذاتك وتخلي الأنانية وتخلي الأمور الما بتمجد ربنا في حياتك، وتتوب عنها وترجع وتكون في المكان وفي الصورة ربنا عايزك تكون فيه، فيرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. خليك مثمر يا مؤمن وين ما انت قاعد، ده المشيئة بتاعت ربنا انك تثمر وتأتي بثمر. لو في حاجة ما مزبوط في حياتك عايزك تصلي وتتوب، قول يا ربي عدني، قول يا ربي نظفني، قول يا ربي جهزني، قول يا ربي شكلني حتى ما أكون شجرة مثمرة في كل مكان أنا موجود فيه. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير والمحبة، مساء النور والسرور، مساء مليان بالأمل والطمأنينة، مساء لكل الناس الأوفياء اللي بيسمعونا إذا كان داخل السودان ولا خارجه، وما كنتوا بنقول لكم يعني حبابكم وحباب جيدكم وكمان حباب تفاعلكم معانا في حلقتنا الليلة. ساعة سمر، ساعة بتجمعنا على فضاءات المحبة، نتناقش ونتحاور، والأهم من كده إننا بنسمع لترانيمنا الروحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده مبسوطة جدا وسعيدة إني أتلاقى معاكم في يوم جديد وكمان في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وإن شاء الله ربنا يعني يجعل مساكم مساء خير وبركة ويرزقكم بالصحة والعافية، وأهم حاجة كمان راحة البال. أهلا ومرحب بكل زول فتح الراديو مستنينا، بكل زول متوقع الليلة يسمع يعني موضوع جميل وترانيم جديدة. إذن حبابكم وكمان حباب رسائلكم بترسلوها لينا دائما على رقم الواتساب 00357976 5 6 3 5 9، وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، واللي بسمعنا على الابليكيشن وعايز ينزل قناتنا نفتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلاقينا بعلامتنا الجميلة الحلوة الجبنة. إذا أهلا ومرحب بكل الأحباب وتحية من القلب ومساءات جميلة نتمنى لكم في رحلتنا اللي حنقضيها مع بعض والمدة تاسعة. ولترانيمنا أكيد رسالة من بعيد للإنسان العنيد، تعالوا مع بعض نسمعها من القس في ليمون حسن.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك وأكيد جيت في الوقت المناسب. وكمان حابة أشكر القصة فيلمون حسن على الأداء الجميل وعلى الترنيمة المعزية والرائعة جدا جدا، رسالة من بعيد للإنسان العنيد. أكيد ربك أكيد مستنيك ومنتظرك بكل حب وحنان، يعني ترتمي على صدره وأكيد حتلقى راحة وحتلقى طمأنينة، محبة كبيرة وعظيمة منه. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نستمع لي يعني باقتنا الثانية، ترنيمة جميلة فيها يعني انتهار كده وفيها إعلان قوة ونصرة، لو عدوي جايني وداير يختفني من يسوعي ما حيقدر. ترنيمة مرنمة علينا بالصوت الجميل المرنم الرائع والشاب يعني المتحمس جدا جدا ماركو حسين. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو حسين في الترنيمة الجميلة دي، لو عدوي جاني وداير يختفني من يسوعي أكيد ما حيقدر.

حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأتمنى أنكم يعني تكونوا تعزيتوا واستمتعتوا بالسماع للترنيمة الجميلة الرائعة مع المرنم ماركو كوش أو ماركو حسين الملقب بماركو كوش. إذن أعزائنا الليلة يعني دعوة خاصة لكم، عندنا موضوع جميل جدا جدا من خلال الكتاب المقدس، عايزين نتكلم عن موسى والبرية ونشوف بعد يعني خروج أو طلوع شعب إسرائيل من مصر واتجهوا للبرية شنو هي التحديات اللي قابلتهم هناك، والبرية بتعني شنو لنا إحنا كمؤمنين في حياتنا. البداية أعزائي المستمعين بدت من قصة يوسف وأخواته، لو متذكرين إنه أخوانه يعني بعد ما كان بيتباع لمصر كانت حصلت أحداث كبيرة جدا جدا، يعني تغير الحال مع مرور السنين، مات يوسف وكمان يعني كتار من الآباء اللي خلاص انتهوا في الفترة دي، كان في خوف وكان في اضطهاد. المصريين شافوا إنه بني إسرائيل بقوا كتار شديد جدا جدا فخافوا منهم، وبدت سياسة الاضطهاد والاستبعاد ويعني تحطيم الطموح اللي كانت عندهم وشغل شاق يعني في بناء المدن، وبقت المزلة دائما زايدة. لكن في صرخة كانت عظيمة جدا جدا، الكتاب المقدس بيوصف الحال ده بالتنهد تحت العبودية، والصرخة اللي صعدت للسماء من شعب بني إسرائيل كان محتاج ليها لمخلص عشان يخلصهم من الذل والعبودية دي. وهنا قام ظهر موسى، وظهور موسى عمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. قبل ما يدخل البرية كان لازم يعني يحصل فصل تام عن الماضي، يعني من خلال الضربات، لو متذكرين الضربات اللي كانت حصلت في مصر، ضربات العشرة، الفصل ده عشان شنو؟ عشان يكسروا الكبرياء بتاع فرعون، ويعني يثبت للشعب انه الله هو اللي بيحمي. الضربات دي يثبت انه للشعب الله هو اللي بيحمي. وكمان في ليلة الخروج بنشوف دي كانت الليلة اللي كانت فيها يعني حددوا هويتهم كشعب خارج من الظلمة للحرية، من العبودية للحرية الكاملة عشان ما يعبدوا الله. عبروا البحر الأحمر، ودي اللحظة اللي اتقفل فيها باب وراهم تماما، يعني ما في رجوع تاني لمصر وما في خيار غير المواجهة، وإنهم يمشوا لقدام في طريق ممكن يكون بنعتبره مجهول، لكن الرب كان موجود فيه وهو كان القائد بتاعهم. أكيد حندخل في الموضوع، لكن أنا كده بالمقدمة دي جهزتكم وعرفنا حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، يمكن حصل في فترات سابقة لكن عايزين نشوف البرية هي ممكن تعني لنا إحنا شنو في أيامنا اللي إحنا قاعدين وعايشين فيها دي. لكن خلونا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد عشان حنرجع ونتكلم في موضوعنا.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

مرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا، بكل الناس اللي قاعدة بتستمتع بالترانيم ويعني التسابيح الروحية. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وفعلا محتاجين كلنا نغني ونرفع أصواتنا عالية لملك الملوك ورب الأرباب. إذن موضوعنا اليوم عن موسى والبرية. من خلال الكتاب المقدس، البرية كانت مرحلة مهمة جدا جدا في حياة موسى وكمان شعب إسرائيل. بعد ما يعني ربنا طلعهم من أرض مصر، قادهم موسى في البرية في طريقهم لأرض الموعد، لكن بسبب عدم إيمانهم الشعب اتزمر كتير جدا جدا، والتزمر ده كان متكرر كتير. يعني عشان كده الجيل ده ما قدر يدخل لأرض الموعد، لكن قضوا 40 سنة في البرية لحد ما نشأ جيل جديد. في البرية الله أعلن حضوره وسط شعبه، أداهم المن طعام من السماء، وكمان طلع لهم الموية من الصخرة، وقادهم بعمود سحاب بالنهار وعمود نار بالليل عشان يضوي لهم. وهناك أيضا أدى لموسى الشريعة والوصايا في جبل سينا، وأقام عهد بينه وبين شعبه. البرية في الكتاب المقدس ما بس مكان جغرافي بعيد وفاضي وصحراء، بل كانت هي مدرسة للإيمان والطاعة. فيها بتعلم الشعب إنه يعتمد على الله في كل احتياجاته، وإنه الطاعة بتقودهم إلى البركة. لكن العصيان وعدم الإيمان له نتائج كمان كبيرة، ممكن تكون مؤلمة جدا جدا. وفي قصة موسى في البرية بتذكرنا إنه الله بيبقى أمين معانا في قيادته لشعبه، حتى لما يمر بأوقات، لما الناس تمر بأوقات صعبة جدا جدا، إنه الله بيكون موجود. وكمان بيستخدم الفترات الصعبة دي عشان يعني يعلمهم إنهم يثقوا فيه، ودائما يكونوا مستعدين يعني الحاجات والاختبارات الكثيرة اللي ممكن تكون جاية. لما نتأمل في قصة موسى والبرية، لازم نعرف إنه البرية ما بدت من بس يعني الشعب لما طلع من أرض مصر، لكن كانت جزء كبير من حياة موسى نفسه. أول يعني مرة موسى عاش في البرية كانت بعد ما هرب من مصر لما قتل الرجل المصري، وده بنلقاه في سفر الخروج. عاش في أرض مديان حوالي 40 سنة، وهناك اشتغل راعي غنم عند يسرون. من يعني منظور الناس ممكن تكون الفترة دي كانت نهاية أحلام موسى، لكن من منظور الله كانت فترة بتاعت إعداد له. يعني في البرية يتعلم الهدوء والصبر والاتكال على الله، بعد ما كان يعني أمير في مصر في قصر فرعون. وفي البرية ظهر الله لموسى في العليقة المشتعلة بالنار، ويعني وهناك يعني دعاه عشان ما يقود شعب إسرائيل ويطلعهم من أرض العبودية. ودي بتورينا إنه الله مرات بيختار الأماكن الهادية والبعيدة من الضوضاء يعني عشان يكلم الإنسان ويعني له قصده، وده الحصل بالضبط مع موسى. إذن لسه عندنا بقية موضوع، وأكيد حنمشي للعمق ونعرف أكتر وأكتر، لكن خليك معانا فاصل، حنطلع نستمع لترنيمة مع المرنم عبد الله كوش.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

الشكر والتقدير للمرنم عبد الله الكوش على الترنيمة الجميلة دي والمعزية جدا جدا. ترنيمة بتعبر عن حالنا في واقعنا الحالي، بنفتش على السلام، بنفتش عن الأمان وعن الاستقرار وعن الطمأنينة. لكن أكيد ربنا وعدنا بأنه حيدينا سلام ليس زي سلام العالم، لكن سلام حقيقي من عنده هو. إذن حباب كل زول موجود معانا هسه حاليا، بقول لك أهلا ومرحب بك، وأكيد حستقبل رسائلكم، وكمان إذا عندكم أي ترنيمة طالبين إنكم تسمعوها راسلوني على رقم الواتساب 00357976563. وأكيد حكون طبعا مبسوطة من كل مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في برنامجنا ساعة سمر. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا، نشوف موسى والبرية. أنتوا عارفين بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر إنهم دخلوا يعني البرية، كان المفروض الرحلة تكون قصيرة شديد، لكن بسبب عدم الإيمان والعصيان استمرت الرحلة 40 سنة. خلال السنوات دي ربنا ما خلى شعبه ولا لحظة واحدة، كان بيقودهم بعمود تاع سحاب بالنهار عشان يغطيهم من أشعة الشمس ويحميهم من السخانة والشمس الحارة، وكمان عمود النار بالليل عشان شنو يشوفوا الدنيا. طبعا الصحراء أكيد حتكون ظلمة خالص خالص، وكمان نزل لهم المن من السماء زي ما قلت لكم، والأكثر من كده إنهم كمان طلع عليهم الموية من الصخرة وحفظ هدومهم ورجلينهم طول الرحلة، يعني الهدوم دي لا تقطعت ولا الجزم اللي هم لابسينها بدون مؤاخذة اتقطعت أو انتهت. لكن في المقابل كان الشعب بيتزمر باستمرار، مرة بسبب الموية، ومرة بسبب الأكل، ومرة لأنهم خافوا من سكان أرض كنعان. كانوا كتير ما بينسوا أعمال الله العظيمة ويركزوا على الصعوبات الموجودة قدامهم. والشيء الملفت إنه البرية كشفت يعني الحاجات اللي ممكن تكون جوا القلوب. أظهرت الإيمان عند ناس وعدم الإيمان عند ناس تانيين. كانت مكان بتاع امتحان، امتحان فعلا امتحان حقيقي، لكن كانت كمان مكان إعلان نعمة الله وأمانته معهم. رغم ضعف الشعب استمر الله في رعايتهم وتأديبهم لأنه كان أمين في وعوده. وموسى نفسه واجه تحديات كبيرة وكثيرة شديد في البرية، كان بيتحمل شكاوى الشعب، قال لي يا موسى الحصل، ونحن ليه جبتنا هنا، وفلان اتفقد مات، كلام كثير شكاوي بطريقة يومية. وكان بيقيف ويشفع كمان من أجلهم قدام ربنا، وده ما مرة ولا اثنين، لكن كان مرات كثيرة. وده بيورينا قلب الراعي الحقيقي والقائد الحقيقي اللي بيحب الشعب ويدافع عنهم حتى وهم لو أخطأوا. وفي النهاية بنشوف إنه الجيل اللي طلع من مصر ما دخلوا أرض الموعد بعد التعب ده كله. ليه؟ بسبب عدم إيمانه. لكن الله حقق وعده ودخل الجيل الجديد بقيادة يشوع. أما موسى فشاف أرض الموعد من بعيد قبال ما ينتقل، لأنه الله كلمه بالرسالة دي إنه ما حيدخل. وأكيد بالمناسبة يعني القصة دي لو إحنا رجعنا وقريناها في سفر الخروج بتمعن حنقدر نطلع بكلام كتير جدا جدا ونقاط جميلة ومفيدة في قصة موسى وشعب إسرائيل والبرية. أكيد عندنا يعني نقاط جميلة حنتناولها، لكن حنطلع فاصل برضو نستمع فيه للترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب أوعى يعني تكفي الراديو، لكن خليه مفتوح لأنه ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا. تعالوا مع بعض كده نسمع عليها.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب وبنقول أهلا ومرحب بكم مستمعينا من أول وجديد، وكمان حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كنا بنتكلم عن البرية وموسى وعايزين نشوف كيف كان حضور الله في البرية دي. الكتاب المقدس بيقول إنه الله كان بيقودهم بعمود سحاب نهار وكمان عمود نار بالليل، ما كانوا ماشيين براهم ولا محتاجين يعني يخمنوا الطريق نمشي من هنا ولا من هنا، لكن الله بنفسه كان قدامهم بيوريهم متين يتحركوا ومتين يقيفوا. الله كان كمان بيعولهم لأنه ما كان في زراعة ولا كان في أسواق، يعني فترة 40 سنة الله كان بينزل لهم المن من السماء كل يوم، ولما بيعطشوا كان بيطلع لهم موية من الصخر، كان بيثبت لهم إنه مصدر احتياجاتهم حتى في الأماكن الممكن تكون مستحيلة. كمان الله كان ساكن وسط شعبه، بعد يعني إقامة خيمة الاجتماع كان مجد الله بيملى الخيمة، وده كان علامة إن الله حاضر وسط شعبه بيسمعهم وبيقودهم وبيعلن إرادته لهم. الله كان بيحفظهم رغم إنهم قضوا 40 سنة في البرية، إلا إنه الله حفظهم بصورة عجيبة جدا جدا. بيقول الكتاب إنه يعني هدومهم لم يعني تتقطع ولا بقت قديمة ولا بالية ولا حاجة، وأرجلهم كمان حتى ما تورمت ولا تجرحت. كان اهتمام الله شامل وكامل حتى في التفاصيل اليومية اللي إحنا ممكن نشوفها بسيطة وصغيرة. الله كان بيتكلم معاهم، الله ما كان بعيد، كان بيتكلم مع موسى وبيديه الوصايا والإرشادات وبيعلن مشيئته لشعبه. كانت البرية مكان سمع فيه الشعب صوت الله وتعلم كيف يعيش بحسب وصاياه. وفي النهاية بنفهم إنه أعظم نعمة في البرية ما كانت المن ولا الموية ولا حتى الحماية، أعظم نعمة كانت إنه الله نفسه كان حاضر معاهم، لأنه حضوره اللي بيديهم الأمان والاتجاه الصحيح والرجاء وسط الظروف القاسية والصعبة اللي كانت يعني بتبدو مستحيلة إنه في زول ممكن يكون حي بيناته. يعني بجد كان في رعاية، والله فعلا كان موجود وسط شعبه في الظروف الصعبة اللي كانت مارين بيها في البرية، لكن كان مسدد كل الاحتياج، حافظهم وحارسهم ليل ونهار، هدومهم ورجلينهم، وحتى لو مرضوا أكيد ربنا كان عنده يعني طريقة إنه الزول كيف يكون كويس ومعافى. إذن تعالوا برضو في فاصل نطلع نستمع فيه في ترنيمة لي مرنمنا الجميل أيوب الفياض، روحك الفياض. تعالوا مع بعض نستمع ليه.

وفعلا دي دعوة لكل زول بيتابعنا، إذا عندك أي طلبة صلاة وعايزنا نشاركك ونصلي من أجلك راسلنا على الرقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حنكون مصليين مع بعض من أجل طلبتك اللي أنت رسلتها لنا. إذا مستمعينا أكيد في برية كمان بتكون في حياتنا، فكيف نعيش بريتنا الليلة؟ كل واحد فينا ممكن يمر بفترة بتشبه البرية، يمكن تكون ظروفه صعبة أو انتظار طويل أو أسئلة ما لقينا لها إجابات، لكن الكتاب المقدس بيورينا كيف نعيش الفترة دي بطريقة بترضي ربنا. أول حاجة لازم نثق في قيادة الله، زي ما ربنا قاد شعب إسرائيل بعمود سحاب وعمود النار، كمان نحن مدعوين نثق في الله قد هو، لأنه هو القادر يقود حياتنا حتى ولو الطريق قدامنا ما واضح. كمان لازم نعتمد على الله يوم بيوم. الله كان بيدي الشعب المن كل يوم، وما كان بيسمح لهم يعني يخزنوا لأيام كثيرة لأنه بكرة تاني حياخده، وده بيعلمنا كمان أنه نعتمد على الله باستمرار ونثق أنه هو اللي بيهتم باحتياجاتنا في الوقت المناسب. خلونا نحذر من التذمر. التذمر كان من أكبر أخطاء شعب إسرائيل. لما تكون الظروف صعبة طبيعي نعبر يعني عن ألمنا وإنزعاجنا، وده كله تعبير ممكن يطلع في صلاة، لكن في فرق بين إننا نرفع احتياجنا للرب وبين إننا نفقد الثقة في صلاحه وفي أمانته. خلونا أعزائي المستمعين نتمسك بكلمة الله. في البرية يعني ربنا أدى شعبه وصايا، وكان دايرهم إنهم يعيشوا بحسب ما أوصاهم، وفي حياتنا الليلة كلمة الله تكون هي النور اللي بيرشد خطواتنا، خاصة لما يعني تكون الرؤية ما واضحة. وكمان نتذكر أمانة الله لنا. شعب إسرائيل كثير ما كان بينسى الحاجات الكثيرة اللي عملها ربنا معهم، لكن نحن من المهم جدا جدا نتذكر إحسانات الله السابقة اللي كانت في حياتنا، نتذكر يعني أمانته وبيدينا رجاء، خاصة إحنا كيف نقدر نواجه الحاضر. إذا مستمعينا تكلمنا كثير وخاصة في النقطة بتاعت إنه نحن كيف نقدر نعيش بريتنا الليلة، وعرفنا إنه البرية ما بس منطقة جغرافية، لكن هي ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون في حياتنا مشكلة، ضغوطات، إحباطات مثلا تكون دي برية، لكن زي ما ذكرنا النقاط دي إنه إحنا كيف نقدر نواجه البرية بتاعتنا، أكيد ربنا هيكون هو القائد فيها لينا. تعالوا مع بعض كده نستمع لآخر ترانيمنا، الناس اللي موجودة معانا تعالوا كده دي دعوة نستمع لآخر ترنيمة، وأكيد بعد كده هيكون الختام، ما تمشي بعيد، خليك قاعد قريب.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة والرائعة دي أبكي وكمان أركع. شكرا فريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. في ختام حلقتنا الليلة عايز أقول وأشجعك إنه ممكن نمر نحن كمان بفترات نحس فيها بتعب أو انتظار أو عدم وضوح في الطريق، لكن قصة موسى الليلة بتذكرنا إنه الله ما كان غايب عن شعبه في البرية، وهو كمان ما حيغيب عن حياتنا. يمكن ما نفهم كل الظروف الحاصلة حوالينا، لكن نقدر نثق في الرب لأنه اللي بيقودنا أكيد. البرية ممكن تكون مكان مليان اختبارات، لكنها كمان ممكن تكون مكان للنمو. فيها بنتعلم الصبر ونتعلم الاعتماد على الله، ونعرف إنه قوتنا الحقيقية ما جاي من الظروف السهلة، لكن من حضور الله معانا وفي حياتنا. خلونا دايما نتذكر إنه الله ما وعدنا إنه الطريق حيكون بدون صعوبات، لكن وعدنا إنه حيكون معانا في كل الطريق. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فالبرية مرحلة لكنها ما النهاية، والله اللقاء موسى وشعب إسرائيل قادر كمان يقودنا نحن كمان بحسب قصده ومواعيده وكمان وعوده الجميلة والصادقة معنا. إذن أعزائنا المستمعين كانت دي حلقتنا الليلة عن موسى والبرية، وكمان استمعنا لترانيم جميلة مع مختلف المرنمين السودانيين، واستمتعنا جدا جدا وتعزينا في الأمسية دي. إذا أنت تعزيت واستفدت من الموضوع ياريت برضو راسلني وتقول لي عايز تسمع شنو المرة الجاية. راسلني على رقم الواتساب 0035796565639، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر بقول لكم مع السلامة وفي رعاية ربنا، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها يا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم اتظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ذيل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم وكل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال لك. ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة. المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين. وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدلح عليها كم يوم.

حتى شغل هذا، وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليه.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه؟ قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا ليها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا ليها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر اسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهم الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه.

0: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
1: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
2: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
3: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
3: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
4: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
5: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه. وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت السخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
6: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
7: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
8: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بيقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو، بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي، بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.